وصلني

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيل، سوسة والمستيل، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

هذا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. هذا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

سلام من حبيبي ابتسم، غيروه علموه تنسى ودي اللي كان، بعته ليه تنسى ليه من حبيبي ابتسم، من قلبك من حبي ليك ليه اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي، فين قلبك من حب الليل اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي، فين قلبك من حب الليل اللي ما سكنش جنبي كان مشاركني في عمري ونسي شارك قلبي، ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني، وعشان ايه ما عرفش ده ذنبك مش ذنبي، ما قدرش يعرفني ما عرفش يفهمني، وعشان ايه ما عرفش ده ذنبك مش

كلمني وفاكرني حد وجهك. انا قلتها كلمه وكل شيء اسمي والاسم دي غيرك، وكفايه قلبي انشغل على قلبي خالي.

كان في ميوزيكوانيت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.rfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام، ديما معاك.

على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

مثل تونزي فونت على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

FM Tunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM Tunisie، راديو MFM Tunisie، وعلى تيك توك راديو MFM.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حيا

الصلاة خير من النوم.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فم، المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

ساعد قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك من ساعد قلبي محبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي وأحبك وعدومك

0: فرح.
1: أمال
0: أتريني بقيت فرحان
1: عقبال كل لون زالي تهان زي هنانة عقبال كل لون زالي تهان زي هنانة.
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك
0: شوف وشي اصفر ازاي من حبك
1: شوف جفني احمر ازاي من حبك.
0: هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي في دنيتي.

0: مثل
1: عيش سباحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل

ولد ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه تعالى جد ربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا.

لهم عطاء وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحداً

مواعد للسعي فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

هربا. وإنا لما سمعنا الهدى آمنا

فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن

أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.

أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي

وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم

ولكم عذاب عظيم. هذا هدى

الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه

ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم

وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا

وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة

وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم ويعلم

يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة.

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلو

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الأنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل

طيبا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.

ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم

ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان

ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض

الأكمام والحب والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء

0: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
1: توا الستة متاع الصباح

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتلجم تسمعون في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

المهديه على 105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سبيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: تطور من ينفع سباح على مثل Retour du programme sur votre radio.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: أنا عند الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.
3: هلا جاي تصالح هلا وعلي تراضي لما صار

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بايت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشب.
0: Retour du programme sur votre radio.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس. ديما معاك.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.

وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق ترابها موت

ضفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نموت نعشق ترابها موت وترابها يلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغرب وسكنت غير أوطان ومهما كبرت وصرت ومهما علاشان وسفرت وتغرب وسكنت غير أوطان دمي يسقي ترابة وحبة في سناب الغابة دمي يسقي ترابة وحبة في سناب الغابة وأصغر من أن توصفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لي

ويشرفني. أنا تونسي بإحساسي وتونسي عالفطرة، من ساسي القمة راسي ودم العروب بالقطرة. أنا

فدان البلد وعيونها وعيون اللي صان عيونها فدان البلد وعيونها وعيون اللي صان عيونها وعلى حبها ينافسني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني ونعيش لين نموت نعشق تراب أموت وتراب هيلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني أنا من رحم الخضراء بلادي ونفخر بيها من البحر البرج الخضراء ما تغلى أرض عليها أنا من رحم الخضراء بلادي ونفخر بيها من البحر البرج الخضراء ما تغلى أرض عليها ولو نعرف فيها نجوع راضي والراس مرفوع ولو نعرف

ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني تونسي وتعرفني وفرحان ويشرفني.

0: حيلحفني يوم الأجل يخطفني وفرحان ويشرفني
1: علم ياسر غني
2: علم ياسر غني علم ياسر.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيل سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: عالم مقياس عالم مقياس MFM. La suite après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية. شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بشب.
0: توا نص النهار على مثال tour du programme sur votre radio MFM.
1: El Rima.
0: El Rima.

MFM اتنعوش اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

ميوزيك.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام دي

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

اسمع الموجة. ديما ديما معاك مولد المهدية الشاب فاضل مع أجمل تحية الأولاد المهدية وصديقي أخويا الأديب أيمن حنين.

سامع لك الضحك فوق بسمك. يالله يرحمه بابا يوطي الواسع العبد اللي هجر لا يفيد فيه ملامك. ياي ولا نلومك ولا نلومك ولا نرجعك ولا عاد نصدق دمعتك وبكاك. نسيت ايام العزنا وياك هايم بيك وشايك.

ولا بوس شفايف للا راني ندوح.

مرحبا بكم في موعد جديد من استاد لما فهم. طبعا موعدنا اليوم لحد الزامن مع مباريات نصف نهائي كاس تونس. نعرفوا لي زوج مباريات باش تلعبوا اليوم العشيه وتقريبا في القائله ما 3:30 مقابلات باش ينطلقوا في نصف نهائي كاس تونس، باش نتعرفوا طبعا على زوج فرق اللي باش يكونوا موجودين في النهائي. طبعا باش نحكيوا باكثر تفاصيل تقديم زوج مباريات، اصداء ما قبل المباريات نتاع نصف النهائي وحظوظ الاربعه انديه. ايضا في حصه اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، منتخبنا دخل في طرابلس تحضيري طبعا استعدادا للمباريات الوديه وايضا استعدادا للمونديال، مونديال 2026. باش نرجع نحكيو باكثر تفاصيل على القائمه، الغيابات، الحضور، شكون الاسامي ربما اللي كانت تنجم تكون موجوده. نعرفوا ايضا بوليميكا كبيره صارت على حراس المرمى وعلى غياب بشير بن سعيد، غياب الفرحاتي، ايضا على غياب غيث الزعلوني. طبعا باش نرجعوا نحكيو كما قلنا على قائمه المنتخب الوطني التونسي، شنو صار في القائمه. وطبعا كلام اللي كان احكاه صبري لموشي في الندوه الصحفيه، ما نقولوش تبريرات احنا للاختيارات نتاعو، لكن الكلام اللي كان قالوا على ضوء اختيارات نتاعو في خصوص القائمه نتاع المنتخب. ايضا باش نرجعوا نحكيوا اليوم شويه على جدل صاير في الفتره الاخيره بخصوص صوره كانت تعدات لتواجد ابن صبري لموشي في طرابلس المنتخب الوطني التونسي. طبعا ابن صبري لموشي هو تم تعيينه يعني محلل اداء في المنتخب الوطني التونسي. الصوره دي عملت برشا جدل، باش نرجعوا نحكيوا عليها، شكون ابن صبري لموشي، شنو تكوينه بالضبط وشنو وجوده في المنتخب الوطني التونسي. باش نرجعوا ايضا نحكيوا شويه على الترجي بركوني اللي تقريبا بالارقام افضل من ترجي بومال، يعني تقريبا بركوني في المقابلات اللي خاضها مع الترجي كان عمل نتائج ايجابيه. النادي الصفاقسي ايضا باش نرجعوا نحكيوا شويه، الفريق كان اكد رفضه لعب مباراه النهائي في رادس في حال ترشحه لنهائي كاس تونس. طبعا النادي الصفاقسي يرفض اللعب في رادس ويقول انه ربما من باب الحياد انه المباراه نتاع النهائي في صورة تواجده فيها تتلعب في ملعب محايد ما يكونش في العاصمة. ايضا باش نحكيو على الترجي اللي قرر مقاضاة طاقم التحكيم مباراة الاخيرة اللي كانت جمعته في سباق كأس تونس ببعث بوحجلة. طبعا هشام غيثم قيرات، عفوا الحكم الفار اللي صارت عليه المشكلة كبيرة برشا، وقيرات كان عكس الهجوم في الفترة الاخيرة واحكى وطالب بالاطلاع على تسجيلات الفار بحضور جميع الاطراف. طبعا بالاضافة لعدة مواضيع اخرى اكيد باش نحكيها ان شاء الله في استاد لما فهم اليوم مع ضيوفنا سواء في الاستوديو او عبر الهاتف. بعد شويه رجعنا معكم في استاد لما فهم.

خمسة فم في المهدية، 104.5 فم في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: مرحبا بكم من جديد في استاد لما فهم. طبعا رجعنا لكم حصتنا اليوم كما قلنا تتزامن مع مباريات ومباراتين نصف نهائي كاس تونس لكره القدم. زوج مباريات باش يتلعبوا ماضي 3:30 طبعا باش نتعرفوا على اثرهم على شكون باش يلعب نهائي كاس تونس لكره القدم. طبعا نذكر ريم قرمة موجودة معنا في الجانب التقني للحصة. نذكر تنجموا تسمعونا على الأفام على 105.5، أيضا تنجموا تتبعونا على الديجيتال على سبور 24 باي أمفام أمفام بلوس، وعلى موقعنا الرسمي على الانترنت. صحبيب بن مصباح كما عودناكم في برامجنا الرياضية موجود معنا. صحبيب مرحبا.
1: مرحبا مروان، مرحبا بريم، ومرحبا
0: بكل
1: مستمعينا الكرام.
0: وطبعا زميلنا الصحفي بجريدة الصحافة خليل بالحاج علي موجود معنا عبر الهاتف. خليل مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا مروان، مرحبا سي الحبيب، ومرحبا بكل مستمعي ومشاهدي هذه
0: المساء. مرحبا مرحبا. طبعا باش نبداو حديثنا صحبيب اكيد من المنتخب الوطني التونسي. نذكروا منتخبنا طبعا تخلى تربص تحضيري، تربص اللي باش تعقبوا طبعا زوز مباريات دوليه وديه، وبعدها منتخبنا باش يكون موجود في المونديال. صحبيب كان نحكيوا شويه قبل ما ندخلوا في التفاصيل، طبعا باش ناخذوا يعني ممكن الاختيارات نتاع صبري اللاموسي بالمركز بالمركز. انطباعك الاولي على القائمه نتاع صبري اللاموسي، واللي هي طبعا قائمه نهائيه ما عادش فيها حتى جدل.
1: بالنسبة للقائمة اللي استدعاها صبري النموشي، نتصور مروان قائمة متوازنة، قائمة منطقية جدا جدا مروان، معناها ما نتصورش كان صبري النموشي ظلم حد خلاف الأقاويل اللي قاعدة تقال. بالنسبة للقائمة هذه مروان معناتها تقنع مقنع مقنع سيرتو، معناها احنا نادينا قبل كونه اللاعبين المحليين راهم ينجموا يضيفوا المنتخب شيء، ما ينجموش يفيدوا المنتخب. علاش صبري النموشي عرف الحكايه دي؟ معناتها دبر المتابعه نتاعو والدراسه نتاعو ركز على اللاعبين القاعدين يلعبوا في البطولات الاوروبيه سيرتو مروان، خاطر هو نيفو الناس متكونه على احسن ما يكون، معناها حضور بدني وذهني كبير برشا اللي يخليهم ينجموا يكونوا معناتها خصم عنيد قدام فرق كبيره برشا كي هولندا واليابان معناها والسياد مروان، مش سهل بالكل بالكل. ما تنجمش هذوما الفرق الاوروبيه الكبيره هذه تواجهها بلاعبين محليين اللي نعرفوا بطولتنا احنا شنو مستواها، لذا معناها منطقيه ومنطقيه جدا.
0: منطقيه جدا. به نمشي لخليل. طبعا كما قلنا باش ناخذ انطباع مبدئي خليل قبل ما ندخلوا في الحديث على التفاصيل وعلى الاختيارات بالمركز بالمركز. خليل يعني اجمالا شنو نجم نقولوا على القائمه نتاع صبري اللاموشي؟
2: اجمالا هي كل قائمه ماهيش باش تلقى معناها الرضا التام، خاصه القائمات اللي هي الدورات الكبيره كما المونديال ولا كاس افريقيا. الملاحظه الاولى انه صبري اللاموشي اغلق الباب منذ البدايه، معناها قائمه 26 لاعب، معناها ما كانش بقائمه موسعه، ومن بعد وقع الاختيار بعد اسبوع من اختلاف طرابلس ولا 10 ايام، لا معناها منذ البدايه اختار قائمه ب 26 لاعب. القائمة هذه أكيد أنه فيها رينا فيها شوية تضييع المجاملات بصراحة، معناها هو سي الحبيب نحترمه فيها قائمة منطقية، لكن رينا ثم اختيارات معناها بكل صراحة تدعو الاستغراب. ثم غيابات لاعبين كانوا قادرين يقدموا الإضافة، كانوا قادرين معناها أنهم يعطوا حلول مهمة في مراكز محددة. متو نحكم بعض على اللاعبين هذوما
0: اكيد باش نعمل
2: عموما القائمه مشيت في التوجه اللي اختاروا القائم المدرب الوطني منذ بدايه المنظومه اللي هي تعويض الاكثر ما يمكن على لاعبين مزدوجي جنسيه ولا ناشطين في البطولات الاوروبيه. اهم حاجه مروان واللي ما يخدموش فيها اثنين، انه نتصور انه التشكيله الاساسيه ولا العناصر اللي باش تدخل في الحسابات محدده، معناها ما فيش شك الا العناصر الافضل، الباقي كلها حكايات معناها والايام باش تثبت انه المدرب تختار القائمه الافضل ولا لا. عموما نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، ومنش عارف
0: كيف تحكوا على الجوانب الاتصالية نحكوا بها تولا. أكيد باش نلقاو فرصة، أكيد باش نحكيو إن شاء الله في الجوانب الاتصالية أكيد خليل، لكن خلينا نمشيو شوية للقائمة. صحبيب يعني لو نحكيو على حراسة المرمى، يعني توا تقريبا صبري اللاموشي هو من النادي الصحفي الثانية تقريبا كان معناها وضح العملية، قرروا لما جاء إليه أنه باش نجيبوا أربع حراس مرمى، قرروا باش يكونوا فهم ثلاثة حراس مرمى فقط حاضرين في المونديال، يعني مانيش في جيب اربع حراس. صار جدل كبير برشا، الحراس اللي تم استدعائهم ايمن دحمان، صبري بالحسن، ومهيب الشامخ. هل انه فما حراس اخرين كانوا نجموا يكونوا موجودين في القائمه نتاع الثلاثه حراس
1: بطبيعة الحال مروان فما
0: يعني شكون نجموا نجيبوا شكون نحيوا
1: الحقيقه مع ثلاثه حراس هذوما اللي تالقوا ثلاثه حراس هذوما يجوز يكونوا معناها لكن ما يجيبش يهز اكثر من ثلاثه وهو تو البرانسيب تاعو كونوا ثلاثه حراس لكن كي نشوفوا الحراس اللي كانوا نجموا يكونوا موجودين بون في بقعه اكس والا ايغريك حاجه اخرى هذيك راهو كيف اللي خلاهم كيف اللي مشاو بالنسبه للفرحاتي معناها ما خدش فرصته الحقيقه وعدى تقريبا ثلاثه مواسم الاخرانيين من السنين على الساحه الوطنيه معناها في بطولتنا كيف ينفع بسن حلاوي كان معناها كان ينجم يكون بقوه موجود في القائمه هذه الحقيقه الحارس هذا احنا نسميوه الحارس المظلوم مروان عبد السلام الحلاوي عنده بقعه في

0: ما كانش مردود قابل، ما كانش مستقر.
1: انا كنت نقول مريح، معنا ناخذ ضعف دفاع الترجي التونسي اليوم كي غاب مريح اصبح ناخذ ضعف الترجي التونسي في حارس المرمى.
0: في حارس المرمى
1: بحق مروان، معنا نتكلموا احنا كي كان في او في اوج عطام تاعو شكرناه
0: ودفعنا عليه، معنا نقول لك كيما الناس كيما
1: الولايات واللي الجمعيات كل شيء راه كلها تاني فارق قدام مصلحه المنتخب ومصلحه كره القدم التونسي.
0: خلينا نمشي للخليل، خلي نفس السؤال تقريبا. ثلاثة حراس مرمى موجودين في القائمة النهائية للمونديال، شنو نجم نحكيه عليه القائمة هذه؟ هل أنه فما حراس مرمى تظلموا؟ هل أنه فما شكون كان ينجم يقدم الإضافة ويكون موجود في الثلاثة هذوم؟
2: أكيد هو أصعب اختيار كان على حراس المرمى صراحة، هو متعارف برشا خمسة حراس. أنا نحيي صبري لموشي من جهة على أنه أنا أكد أنه مش يختار ثلاثة حراس محط، ما يمشيش في أربع حراس بالقائمة في 26 لاعب كيف عمارك سبرين. لكن ما
0: نشطرش الرأي
2: في سلاحبي مرة أخرى،
0: سامحني سلاحبي. خليل اسمعني يا خليل، احنا الاختلاف هو اللي مخلي البرنامج معناها متنوع على الأقل.
1: هو
0: بالنسبة
1: لبشير
0: بن
1: سعيد،
2: أنا الحارس كنت صراحة احنا ما تنجمش تنحيه في مهما كانت الاخطاء ولا مهما كانت المسيره نتاعه في الموسم هذايا. عموما ثلاثه حراس ممتازين وان شاء الله ثلاثه حراس يقدموا ضمانات كافيه في الجوله الماضيه.
0: نمشيو نستقبلوا صديقنا وزميلنا وليد بن حاحة. وليد مرحبا.
3: مرحبا يا مروان.
0: مرحبا بك وليد. وليد طبعا تقريبا نفس السؤال، باش تطرح يعني كانطباع اولي ربما على القائمه، وباش نبداو احنا ناخذوا بالمراكز، يعني حكينا شويه على حراسه المرمى، يعني ثلاثه حراس مرمى، هل انه اختيارات لموشي كانت سليمه في النقطه هذه؟ فما حراس مرمى كان ينجم يقدموا الاضافه. بوليميك كبيره الحقيقه صارت على نور الدين الفرحاتي وعلى بشير بن سعيد، لانه سمعنا جمال الدين الامام شنو حكى على الفرحاتي وعلى الملعب التونسي، وسمعنا ايضا جماهير الترجي شنو حكات على بشير بن سعيد اللي كانت يعني ربما ترى انه ينجم يكون موجود في القائمه نتاع المنتخب.
3: الحقيقه مروان بيرسونيلمون يفو ريسبكتي لي شوا نتاع لونترونور، على خاطر اكيد عنده لي كريتير نتاعو اللي اختار بهم القائمه نتاعو، اون بليس مدرب عنده طموحات، مدرب عنده فكر، عنده طريقة لعب، عنده منافسين باش يلعب ضدهم، تقدير المجموعة اللي اختارها تتماشى مع الأفكار نتاعو سيرتيرا. نجم يكون دو جوار ميم بوست نختلفوا عليهم، لكن هو اللي كريتير نتاعو ينجم يكون حتى معناه على مواضيع متعلقة مباشرة بالمنافس أو بطريقة لعب المنافس أو بطريقة لعبه هو كصبري لموشي. النتائج يعني أنا بيرسونيل مثلا نمشيو لحراس المرمى ما نفسهم دي فو بروبليم بشير ولا فرحاتي ولا الحقيقة معناها هذوما ثلاثة حراس اللي معناها كانوا بارزين صبري عائد من الموت معناها بعد تجربة مريرة معناها عام كامل على البنك في
0: سويسرا
3: حط له بلاصتو ظلما وبهتانا ومشى للنجم الرياضي الساحلي إلى كونفيرمي وهز العديد من اللقاءات على ظهره. معناها الحقيقة بالنسبة لمهيب الشامخ بطل تونس هذا من هذا كاريا من كاريا عنده بوتنسيال قادر باش يتحسن. برافو للانترنور دي غارديان بن عثمان كيف كيف ايمن تحمان لو بلو اكسبيرمونتي في التروا غارديان. انا اون بيرسون متوقع معناه والعلم والذات يكون هو لو برومي غارديان مع الخدمه الكبيره اللي خادمها مدرب حراس في اساس مبروك العكريمي. الحقيقه معناه انا اون بيرسون عندي حاله مشكل معناها خاطر برد وعندها حاله حراس متاعنا كلهم هنا متقاربين في المستوى متقاربين هي سر معناها يفوتهم دحمان بالاكسبيريونس لعب كوب جيمون تقبل لعب كوب دافا

0: فريقكم دهراب الأخطاء اللي عنده، لكن قاعد يتحسن مع مبروك الأكاديمي، قاعد يتحسن في اللي بالايريان في الديهيل في اللعب بفقيه. يعني هكا تشوف حتى ترتيب السي اس اس اللي حكينا فيه من قبل احنا اللي كان فما كي تاع السي اس اس في السي اس اس لولا معناتها أخطاء فار وتحكيم السي اس اس كان تكون بطل تونس معناها أبا من حب كريه من كريه. أنا بيرسونيل ما عنديش أتحفر على القائمة على خاطر الكريتير رام مش انتماءات. الإمام يحكي على مليار غيره يحكي على مليار بس الموضوع شو اللي هي معناتها صارت طريقة أو بأخرى سيليكسيونير شو يقولوا اليوم تخلص بتاعة مش إلا تونسي عبر يدور هو عنده 15 ملاعبي 15 ملاعبي أنا باش يستعملهم شوري محاسب. أنا أقول لك أنا تونس أنا في بلاس ولازم باش نرجع من الكليب واحد اللي طوال واحد من السي اس اس تطفن فيها مرة أنا عندي اللي كان السي اس بتاعي وخلينا يزمني أنا باش نعطي ندخل فلوس للأندية التونسية اللي هي معنا تستغير واللي هي مش لاقية موارد مالية معنا مديوش ننظروا على العبيد هكاكا عادي باش انا نهز واحد من هنا وواحد من مستير وواحد ما تعرفش واحد من النادي الافريقي يا اخي واش يستعمل الفانسي جوار سي با فورسيمون لي ميور زيليمون ماهيش اديسيون تاع دي تالون هي عنده 16 ملاعبي باش يستعملهم لي ميور تروا غارديان هزهم الحديث بالنسبة لي أنا ما عندوش يعني طيب أنت عندك جوار في الشامبيونات تاع تونس قادر يبدل نتيجة مقابلة ما يزوج صبري يخلينا واقعيين
1: هو ذا الكلام يعني لحراسة المرمى خاصة كما قلنا ثلاثة حراس مرمى خلينا نمشي ونرجع صاحبيه في الدفاع. طبعا عندنا منتصر الطالبي ديلان برون عمر رقيق ادم عروس رائد الشيخاوي يان فاليري معتز النفاتي علي العابدي ومحمد امين بن حميده. القائمه هذه بالنسبه للدفاع شنو نجموا نحكيوا عليها؟ طبعا نفس السؤال تقريبا هل انه فما ملاعبيه اللي كانوا ينجموا يعاونوا وكانوا نجموا يكونوا موجودين في القائمه؟ هل انه فما ملاعبيه في القائمه هذه ما عندهمش بلاصه؟ يعني شنو بالنسبه للاختيارات نتاع الموشي في خط الدفاع؟
2: هو ديما نرجع نقولوا نحترموا الشوا نتاع الناخب الوطني مرونا بخاطر ابارامون صار لي موشي ما يخضعش حتى ضغوطات وما يخضعش حتى حد. هذا كان خضع كان جاي من النوعيه نتاع اللي كنا نعرفوهم راهو ما نعرفش يعني 30% من القائمه اللي مش موجودين. معناها ظهر ضرب الكشف واضح كونه يعتمد على نفسه يعتمد على الفيزيون بتاعه فيزيوناج بتاعه هو يعتمد على الشواء بتاعه يعتمد على رأيه بتاعه اللي يخلي معناه قائمة بتاع المدافعين هذه تقريبا قائمة إلا عن أحسن ما فهم عنا يبقى غرام فيه معناه فيه وعليه خطر غرام مرجع ما عندوش برشة قاعد يلعب ما عندوش الريت بتاع المقابلات يمكن هذا العائق الوحيد كان عنده بقعة غرام في القائمة دي أبار سامر معناها اللاعبين كل كذا عن معناتها ديرا الطالبي معناها ضاي معناها تقريبا أكثر واحد لكسيان اللي عنده معناتها شباب شكون هو موجود أبار سامر معناها فما رقيق ورا مستوى كبير فما معروف ذلك كيف هذو منزوز فرحانين بهم برشا مروان قبل كنا كي كنا نشوفوا الطالبي معها لاعبين خرين معناها مرياح وإلا حد نقاو فما نقص على مستوى خط الدفاع على مستوى لاكس فما ديزيكيليف فما سهولة في اختراق اللاكس لكن اليوم باللاعبين هذوما اللي قدموه في مقابلة هايتي وكندا مروان الحقيقة ورونا حاجة مزيانة ومزيانة برشا مع العابدي على اللي صار اللي هو تقريبا في المقابلات هذيك ما كانش في أحسن في أوج عقله بتاعه بالحق مروان وكنا خفنا على البوست هذيك. اليوم مزيانة بزوز مقابلات عنا ضد النمسا وبلجيكا باش نحاولوا نزيدوا نرجعوا العابدي اللي طام بتاعه اللي كان عليه خاطر بالحق معناها مدافع أيضا ممتاز ممتاز جدا يشارك في الهجوم في الدفاع ويسجل العديد من الأهداف في أوروبا على الخط اليمين مروان الحقيقة يان فاليري تقريبا بدون منافس الحقيقة كنا نتوقع الزعلوني يمكن ولو أنه معناها سعيد ياس خاطر زعلوني خذي فرصته في المقابلتين هذوما مروان اللي خلات معناتها صبري اللاموشي اليوم يستثنيه بالقائمة لعب المقابلات ما كانش ما عطاش المردود المنتظر منه ما حتى على مستوى الديال مروان كان ضعيف برشا مش كيف البطولة كيف المقابلات ديو نيفو شفنا فما عنده ضعف على مستوى الديال. كيف كنا كشريدة كنا حطينا امالنا على كشريدة باش يكون مع يان فاليري يمثل ثنائي معناها قوي برشا في الخطه هذيك. لكن كشريدة معناها تحب ولا تكره مروان ما كانش في اوج
1: عطاء نتاعو,
2: ما كانش في لي كونديسيون فيزيك نتاعو الايديال اللي تخليه ينجم يعوض يان فاليري واللي يلعب قبل يان فاليري. مروان خط الدفاع ممتاز, وخط الدفاع اللي فما باهين كل عيط لهم, وان شاء الله بحول الله يقاول التفاهم والانطونت
1: بيناتهم. خلي نفس السؤال تقريبا خليل فيما يتعلق بخط الدفاع.
3: اكيد هو انا مش واصل مع وليد اللي يحكي على ما فما حتى عنصر محلي انا غيابه باش ياثر ولا غياب. ما انا مش نقول لك القائمه كامله نتاع المنتخب التونسي ما فما حتى لاعب غيابه باش يخلي معنا فرق كبير ولا لاعبين كلنا معنا ما حدنا نشتي في اوروبا جيدين ممتازين لكن هو مش لدرجه انه باش يهزوا المنتخب على كتاف بكل صراحه. بالنسبه لخط الدفاع هي اختيارات معنا ما منطقيه ولا ولو انت حكيت معنا ولا حكيت حكي على غرام زي كيف عايز الى نكرون عندها نص خمسة شهور ما تشكر على ما لعبش ملعب حتى مقابل كيف معنا حكينا على غير زعلوني ما قدمش البديل المطلوب في مقابلات الودية في طرابلس كندا معتزل النفاتي كنا بينها في الكاس العرب على الجهة اللي صاحبهم أمين الشرقي معنا لاعب ممتاز في البطولة التركية من أحسن لاعبين مركزهم في البطولة التركية معناها كنا نتمنى انه اللاعب هذا تحضير للمستقبل من كل ما هذا اللاعب استسد الخبره معناها هو تقريبا من اللاعبين القلائل في المنتخب الاولمبي هذا منتخب تواصل 2001 اللي معناها بلغ درجه هنايا في المسيره نتاعو على كل قائمه معناها الثوابت تاع المنتخب موجوده بالمركز هذا اختار هو ثم نقص في المحور كيما محمد بن حميد عند طور التوجه انه على الجهه اللي صاروا في المحور يان فاليري منتصر الطالبي كريم رقيق منتصر علي العادي على اليسار لا توجه واضح المواد على المنتخب موجوده وان شاء الله معناها الاضافات اللي حطهم المدرب الوطني نلقاهم في المقابلات اللي تكون صعاب خاصه باش تحمل ادائهم خط الخلف.
1: اعتقد معايا وليد نفس السؤال تقريبا وليد مع التذكير انه البوليميك اللي صارت زاد على غيث الزعلوني زاد من العرش يعني هل انه فعلا صبر اللاموشي ظلم غيث الزعلوني لو انت جاوبت يعني قلت انه فماش حتى ملاعب في البطولة التونسية يستاهل باش يكون موجود في القائمة وما توجدش.
0: البطولة التونسية ماهيش مقياس لكن واحد عمل بيرفورمانس وبعدين كان عنده معناه القدره باش يلعب في النيفو في كاس العالم عايش خويا حتى اللي يلعب في الديفيزيون 2 في بطولات البرا راهو حتى اللي تونسي نتاع الماتشات وفيزيكمون ومونتالمون وتكتيكمون راهو عالم اخر هاي حاجه اخرى حتى الموتيفي حاجه اخرى يعني الحقيقه تقول لي زعلوني ليش يتحسن اوكي يعني عمل 3-4 مقابلات الأخيرة ما شاء الله عليه معناها أعطاه رونتمون ما يشفعلوش تضافين للأرقام اللي يعني مدرب مش يخدم يقوم يرقد يقول مش نعيط الإكس ولا إنجليك عنده أرقام عنده منافسين وعنده ستابيليتيت ورونتمون في البنك 4 ولا البنك ماتش مش على ماتش مدرب يعيط
1: بطولتنا
0: في افريقيا تحب هكا مروان نتكلم ما عندناش بطولة نقوله احنا ما احنا تشوف مقابلات الكيس ولا وكل اللغه الخشبيه نتاع مقابلات الكيس الناس الكل تنجم تربح ما 200 لا لا هذاك النيفو نتاعنا هذاك المستوى نتاعنا البطوله نتاعنا كيما تلعب ضد فرقه الدائر ولا تلعب ضد شبيبه القيروان كيما تلعب ضد الكليوب ولا ضد الاسبيرون الطو ما عادش موجود الفورماسيون ما عادش موجوده هذاك هو خويا انا نمشي البطولات نجيب منها ملاعبيه متكونين بري فورماسيون صحيحه فورماسيون صحيحه فورماسيون صحيحه خويا كيك انا ما نخدمش بالعاصفه الكره ماهيش عاصفه ماهيش بالحب الكره الحب ما يجيب حتى شيء الراجل ماشي بيحب يعمل بيرفورمانس باش تقول ايه نقول لك يحب يعمل بيرفورمانس عنده اسمه المدرب لاعب في مستوى عالي هو في تونس عنده الكارير اللي عامله صابري اللموش ما يجيش احنا باش نوريه واش يعمل واش ما يعملش شنو هو اللي عمله صابري اللموشي بارابور المدرب تاع لونجلتير شوف الملاعبية اللي
1: بايرن مثلا مش موجود
0: لونجلتير معناها عندنا بالمر ما عيطنالوش فهمت يعني لا يفور ريسبكتي لي شوا نتاع صابري اللموشي انا شخصيا جو ريسبكت لي شوا نتاع المدرب الوطني ودز معاه خليني يخدم يخرج جايين ثلاثة مقابلات بليز او موا يحب يعمل بيرفورمانس خويا هو راه مش مسؤول عليكم زادا واذا كان انتم عندكم خراب 15 ناس وتقدم في تونس مش مسؤول عليه صبري اللموشي راه عملوا ان بروجي للمنتخب باش تشوف انت اللي جو من اثيوبيا ما شاء الله معناها ولا تربح فينا ولا وتولى ولا ماكش نحكي انا تو في حديث ماهوش قاعد صاير
1: ولينا حتى ما عادش قادرين حتى باش نتعدل كاس العالم في الجنة
0: ما حنيش معناها البارح تشوفوا التربي نتاع النخبه تلعب بين الاسبيرونس والكليب عن في بطحه شو هذا ومن بعد نحبوا نهزوا الركا نلعبوا معناها ضد عمالقه كره القدم في العالم ما ينجمش حتى هو عنده العودي ما ينجمش سبحان الله هذاك الموجود هو يتعامل بالموجود ونعود لك هالأربعة ماشي خاطر في الأندية التونسية
1: واضح هو شوية فلوس يدخلوا شوية فلوس يدخلوا شوية فلوس
0: 16-17 ملاعب مش كيف تعمل تجيك الجامعة جونتيمون أنا تو أنا ما تفكيري أنا يقول لك يا خويا زرنا 4-5 مليار تونسي يتدخلوا الأندية التونسية يوم فان دو كونت ميك تونسي ميك تونسي وبري تونسي تعمل أنت كان 15-16 يا اخي احنا ماشيين دومي فينال ماشي ماشيين دومي فينال وانا ما تبليش يبكيو يبكيو على المليار مش يبكيو على حاجه
1: اخرى مش يبكيو على مش يبكيو على القيمه الفنيه مش يبكيو على القيمه الفنيه نتاع الملاعبين اللي ممكن نخسروهم يحكيو القيمه النقديه
0: خويا يبكيو على المليار كلها تبكي على المليار
1: واضح واضح صاحبي نمشيو لوسط الميدان الياس السخيري محمد الحاج محمود راني خذيره حنا بعد المجري انيس بن سليمان مرتضى بن وناس واسماعيل الغربي
2: الحقيقه التركيبه باهيه مولانا لاعبين ممتازين لاعبين اكدوا قداش المره كونهم قادرين انهم يخلقوا الفارق قادرين انهم يعاونوا المنتخب قادرين انهم يرفعوا القيادة الوطنية معناها بالنسبة للياس الصغيري هو قيدوم تقريبا اكثر واحد اكسبيريمونتي يمكن قدر في مستوى كبير فما ما طاح المستوى نتاعه ثم رجع معناها بقوة الياس الصغيري معناتها تقريبا محمد حاج محمود كيف لاعب ممتاز ممتاز جدا لاعب عنده مكانته في وسط ميدان المنتخب كيف حنا بعد المجبري تقريبا حنا بعد المجبري هو الدينامو تاع الفريق واثبت في كم في برشا مناسبات كونها حنا بعد المجبري لاعب في اللقطه الاخيره لاعب ينجم يخلق لك الحلول مروان قدامه تحت المهاجمين وقادر انه معناها يخلق الخطر اتوما معناتها افتقدناه اللاعب من النوعيه هذه افتقدناه في لونتون سنين ربي ما مروان كيف معناتها راني خبير هذا اللاعب ما اقنعش في المقابله الاخرى مروان لكن اكد عليه
1: هو ما لعبش برشا لعب لازم قبلت انت بالضبط
2: ما تقنعش في الاولى بدك تقنع في الثانيه فهو احنا ديما عندنا ثقه في المبرر
1: هو صاحبي ممكن نتفاعل معك شويه هنا ممكن في التوجه نتاع صبري اللموشي لانه راني خبيره كما كان يحكي تو وليد، يعني يقول لك نفضل ملاعبي متكون في اوروبا ونجم نتعامل معاه، نجم نوصل الميساج بسهوله اكثر ممكن باش ناخذ ملاعبي اللي ماهوش قاعد، يا اما مش كومبيتيتيف يا اما مش قاعد معناها في بطوله تونس نيفو معناها الحقيقه مستوى يعني اقل من عادي معناها مش حتى
2: لا ما عندناش
1: يعني ممكن هو يحسب يقول لك على الاقل ملاعبي متكون في النجم الكوميونيكاسيون تكون سهله مع
2: مع
1: الملاعب
2: نجم يتجاوب معاه
1: بالضبط
2: معناها رفيد يتجاوب معاه معناها ويعطيه اللي يحب عليه ولو انه يمكن فما مشكله تاع انتجراسيون نجم تكون موجوده معناها الى حد ما خاطر صغيري بحذاه معناها كيف فرد بطوله يلعبوا معناها نورمال حتى كان فما فكره بعيد عليه نجم يوصلها له معناتها رابيدمون عندنا كيما قلت لك ثقه في الناخب الوطني في اختياراته وراني خبير نتصوره في المقابلتين الجايين باش يوري الوجه الحقيقي نتاعو حتى صافي لونتون تو قاعد يحضر واختلط بالمجموعه وقرب ياسر المجموعه نتصور باش نشوفوا الوجه الحقيقي اسماعيل الغربي كيف ننتظروا فيه مروان اسماعيل الغربي نتصور باش يكون مفاجاه المنتخب في الكوب دي مون هذيك ان شاء الله بالنسبه لي مروان ما نعرفش شنو التركيبه اللي باش يلعب بها صابري الموشي او الديسبوزيتيف باش
1: ممكن في زوج مباريات وديه تتوضح الامور شويه
2: يمكن
1: تتوضح الامور شويه
2: اللي با معناها باش تولي كل شيء واضح اما نحب ذاني اربعه في وسط الميدان اربعه موجودين معناتها اللي قادرين انهم على مستوى الريبيراسيون مروان باش ما نخدمش خاطر كي باش تلعب ثلاثه باش تولي يمكن هما عندهم افونتاج علينا بدنيا وفنيا عندهم لاعبين دي هو نيفو برشا اللي يخليهم ينجموا المساحات هذيك فيسع يستغلها وينجموا يقلقونا برشا اذا ما بين انكت اليابح باش ينجم لا قدر الله فجوه ولا ينجم يسكر
1: نمشي للخليج
3: بالنسبه قائد نتاع وسط الميدان ما فيهاش ميدان كبير مع تقريبا افضل الاسماء الموجوده رينا ريهان على الخبره معناها اكثر شيء خاصه في راني خبيره ولا في علي الشخيري كيف محمد حاج محمود اللي نتمنى ياخذ الفرصه اللي يستحقها اللاعب اللي معناها في دورات الفارطه ما خداش الفرصه نتاعو ان شاء الله اهم حاجه يلقى الطبيب اللي تتلائم مع الافكار نتاعو صبري لابوش علاش هذا وسط الميدان كيف باش يلعب دور محوري في مقابلات تسعه
1: به وليد
0: لا يجي محتول وليد ماني صحيح في الواقع وقدمهم حنا بعض المغربي تصيصي رسالتها وذوما يسي بروجيت في اللابو وشي وليح ماني القدام حتى تلقي من يحكي سينا حبيب على أربع فلوس أنا وقت يبدأ عن الجنية كما يستعد والعشوري شوف أنت اليساري كما ديمبلي ديمبلي قال أبهم إذا ما نرجعش للريبيراسيون بقى راح يعلمك معناها ما تتصورش أنت كيفاش يلعب بثلاثة في الوسط اللي ديزيلي اللي هما العاشوري واللي السعد ما يعملوش الروبلي لا تبيع إلي هما الناس كل كنترول بحسابه كل بلاسمون روبلاسمون بحسابه والسباس يقرا لحسابه وكل شيء مدروس أنا لو باش نقولوا نحن مشي للخبرة أو هاني ما عندوش خبرة الانترناسيونال لكن ما شاء الله عنده خبرة نتاع أقوى من خمسة أقوى بطولات في العالم
1: والتكوين مهم برشا وليد
0: كنت في ميرا بارونكير ماني كثيرة ماني في الفونسية إن شاء الله حتى تكون أخرى راني خبيرة ما شاء الله ماني كارير كبير في البطولة الألمانية مع ليس السيري وحنا بعض بدا ياخذ الماتيوريتي والاكسبيريونس وعنده كل الانجليزيتي الجور جينيرور برشا ويسدوا الافلام مع الاكسبيريونس نتاع لي ديزيني انا نتصور معناتها ما عنديش خوف على وسط الميدان خاطر هو باعي خاص الدفاع الحقيقه معناتها ظاهر وما فيش لا شك ولا اختلاف ولا باش نقلصوا في شكون باش يكون الرباعي تاع خط الدفاع يقعدوا لي دو زون بوانت وان يقعد الملعب لي اون بوانت خاطر احنا نحكيو على 4 3 3 وثلاثه بالطبيعه القدامين باش يرجعوا للروبلي سيرتو الديزيكيه كيف تولي عندي خمسه في الوسط في الفاز نتاع الريكوبيراسيون وسادي بون زاد هو وين باش يقرر معناتها اكزاكتومون التلفات اللي باش يعمل فيها الريكوبيراسيون وين باش يفك الكره خاطر اللي سين ديسيزيون سي بارتي من ستيل دي جو تاع اي مدرب فما شكون يفك عالي فما شكون يفك وسط التيران فما شكون يفك معناتها وراء خط نص الميدان كل مدرب يضربوا شو الفكر نتاعه.
1: الفكر نتاعه. صاحبي بنرجع لك طبعا باش نكملوا مع خط الهجوم خليل العياري سيباستيان تونكتي اللي كان طبعا توج بالثنائي في اسكتلندا مع فريق الياس العاشوري ثلاث شوات حازم المستوري والياس سعد وريان اللومي هما طبعا الخيارات نتاع صبري لاموشي على مستوى الهجوم.
2: على مستوى الهجوم انا نحترمه برشا الشوا نتاع خاطرك شي بالحق تو نحبوا نحكيوا عليهم ونحبوا نقولوا شنو ما جاش هذاك كل موجودين نورمالمون على مستوى البوانت مروان نتصور فراس شوات معناها في في في التوب نتاعو تو نورمالمون ياخذ فرصته بالاول يتخرط على المجموعه وياخذ الانيسياتيف خاطر على مستوى التركيبه الجسمانيه قوي برشا حتى في الديال قوي برشا في فراس شوات حتى في لي جو اريان كيف كيف معناها يلعب بالكدا على معناها اتبقى على زوز اطراف معناها نصور خليل عيار يعني مين اللي ورى مستوى كبير في المقابلتين اللي فاتوا واكدوا دي بليزونبلي معناها كونه في فورما انه تحول من فريق النخبه الفريق الثاني الفريق الاول معناها يتمرن مع الفريق الاول ما الناس ما تلعبش ما يناديوش لاعب كاكا وبرا معناها من غير حتى شوف فما امليارسيون كبيره برشا كيف على مستوى اليسار معناتها تونكتي في فورما كبيره كيف كيف الياس سعد معناها ورانا برشا حوايج مزيانه معناها في ليرون المده اللي فاتت العاشوري كيف كيف ينجم يكون معناها شوا معناها محترم ومحترم جدا لعب في كوبنهاجن معناها فريق كبير وفريق ممتاز جدا وفريق بطولات لذا فما كيف كيف ريان اللومي كان ينجم يطوي ينجم يكون معناها يعني نحب شوات على الكاليتي معناها فيزيك وال يحب يفرض روحه يحب عنده ديزامبيسيون يحب يوري روحه يحب في راس شوات نتصوروا فرصه هذه باش الفا تو دوني في المقابلات كاس العالم هذوما اللي هي فرصه لكل لاعب مروان مغمور او لاعب معناها مش معروف برشا او لاعب عنده احلام كبيره ولو حتى السن نتاعو مرتفع شويه في راس لكنه تحسوا معناها نتاع 20 ans 22 ans العطاء نتاعو كبير برشا مروان لذا معناها نحب نكون في راس شوات لكن كان باش يكون اللومي حتى اللومي معناها ورا امكانيات كبيره ورا كونه تكتيكيا قوي برشا ريان اللومي ينجم يعاوننا برشا القدام.
1: خليل نفس السؤال تقريبا نكملوا مع خط الهجوم.
3: أكيد بالنسبة لخط الهجوم معناها من غير الجدل المتواصل على دعوة لايبا فرحات اللي اليوم فجأة تصريحات جديدة صراحة كنا نتمنى ونركزوا فيه أكثر على المنتخب بقية الأسماء منطقية اللي هي الأفضل تقريبا الساحة سواء في مقدمة الهجوم ولا على الأطراف أهم حاجة إن شاء الله نبنيه على الإيجابيات اللي رناهم في طرف كندا على خاطر الخط الأمامي إحنا مش للكرة الروسية عندنا سنوات هي للحكم الهجومي ولا أداء الفاعلية الهجومية أصلا في الدورات هذه الكبيرة إن شاء الله الإمكانيات المتميزة اللي رناها معنا من الياس سعد من الياس العاشوري خاصة الخليل العياري اللي نستنده أن يكون مفاجأة سارة في المونديال هذايا ياخذ أكثر وقت لعب إن شاء الله ونشوفه منتخب أنا متوازن ناجح في أدوار الدفاعية وكيف كيف فعل في الناحية الهجومية والكرة نتصور في يد المدرب الوطني اللي هو اختار معناها تقريبا أفضل خيارات في الخط الأمامي.
1: طبعا هو قبل ما نمشي الوليد تفاعل معك طبعا خليل هو تصريح واضح تصريح حقيقة بشأن بوليميك كبيرة برشا لأنه لؤي من فرحات قال أنه صبري لاموشي يكذب أقصاني ثم اختلق رواية كذب معناها لهنا قبل ما نمشي كاس العالم أي جدال كبير برشا
3: جدال كبير برشا في غياب المعلومة الرسمية معناها فاجأنا حتى في الندوة الصحفية وقتك الأخير اللي صار والجدل اللي صار وتم السؤال آخر مهم جدا ما أنا مطرحش ليش كون كان بشيء ما مش بشيء يخسر في بلاصة
1: الفرحات
3: إن شاء الله معناها الجامعة تنجح في تطبيق الإشكال هذا سريعا لكن اللاعب عنده النية باش يعز سمو المنتخب إن شاء الله يلقاو صيغة تفاهم قريبة ونبعث المنتخب بعض التجاذبات هذه اللي قبل كأس عالم معناها ما نحبوش من نشوفها.
1: هو الحقيقة في تدوينة كان أوردها على حسابه الرسمي على الفيسبوك زميلنا عبد السلام دي فلا كان قال أنه فراس شوات ما كانش موجود في القائمة كان فما لؤي بن فرحات وقال راهو رفض لؤي بن فرحات وقتها الالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي هو اللي خلى أو أعطاه المجال فراس شوات طبعا هذا نقلا على زميلنا عبد السلام دي فلا
3: واحد من الناس أشرت لها
1: الحقيقة هذا اللي قاله عبد السلام
3: كان التوجه بصراحة كان التوجه أنه أنا وفراس شوات مش كنا خارج القائمة دي يكون تكون من قناعات الإدارة الفني هذه ما ندخلوش في النوايا احنا تو منا فراس شوات موجودة من منتخب وتوفيقها سيفيد ولكن نتمنى انه اشكال الوالد فرحات يتوقع سريعا.
1: لانه قبل ما نمشي الوليد بربي نقطه هي مهمه برشا خليل، اتصاليا فما برشا حاجات مش واضحه، يعني المفروض كي تصير حاجات كيما هذه يخرج ناطق رسمي من الجامعه، يخرج مكتب معناها عضو مكتب جامعي، يخرج حد اللي يوضح معناها شنو صاير، يعطي شنو اللي صاير. انا فما برشا اخبار معناها ربما فما برشا كلام نسمعوا فيه، الى حد الان التاويلات كثرت ما لقيناش الاجابه الصحيحه معناها.
3: اكيد هو ثم اشكال كبير، الحمد لله معناها الصفحات الرسميه نتاع الجامعه ما تحركت امس، لانه وقت اللي حتى ما قيمات نتاع منتخبات شابه ما تتحصلش عليها ولا ما تنشرش معناها للصحفيين ولا حتى للراي العام الرياضي، لانه مش معقول ان انا راهو معناها الامر يتحدث الزملاء المسؤولين على القسم الاعلامي راهو.
1: اي اكيد لان هما تجيهم المعلومه يهبطوها معناها هما مش هما اللي مصدر مش هما مصدر الاخبار.
3: رينا فما غلطيه كبيره خاصه معناها الاطراف المسؤوله على على المعلومه على التفاعل مع وسائل الاعلام. معناها بكل صراحه رجاء للمسؤولين على الجانب الاتصالي في المكتب الجامعي لاعضاء الجمعيين المسؤولين انهم يتفاعلوا مع وسائل الاعلام، يتفاعلوا مع الراي العام، لانه مهم جدا ارسال مناخر دقيقه في الوقت هذا والتفاعل مع وسائل الاعلام. علاش؟ لان دورها هنا باش توصل المعلومه للشارع الرياضي.
1: واضح. نمشي لوليد. وليد نكمل مع خط الهجوم. وليد طبعا شنو ملاحظاتك في خصوص الاختيارات نتاع لاموشي؟
0: ديما نرجع لك معناتها با فورسيمون لي ميور جوار اللي راكم باش تعيط لهم، فما طريقة لعب نتاع مدرب تتمشى مع اللاعب هذا وما تتمشيش معايا مع اللاعب هذايا، هو براتيكمون لي فيليير عنده ما شاء الله من خليل العياري من غير بعد من عاشوري معناها ملك اموره واضحه يقعد لوكوانت شو اسمه ماتوري ولا شوات لهنا ترجع ديما كلك بطريقة لعب المدرب والبروفيل نتاع هذا والبروفيل نتاع الاخر اللي يتمشى معه ولا ما يتمشاش معه مش مكتشفوه هذا في المقابلات الوديه اللي جايين. بالنسبه للكلام الاخر عبد الكريم بيفلا يتكلموا فرنسا مش مطالب صبري اللاموشي باش يخرج يبرر كلام الولاي.
1: لا احنا نحكيو لا لا
0: لا حد شيء الحقيقه البوليميك اللي صايره راهي ماهيش في مصلحه الجروب ولا في مصلحه الملاعب. يعني تعملوا له كونفوكاسيون انت عامل تصريحات من نوع هذايا ماني شنو ناوي ماني باش يعيطوا لك ما عادوش يعيطوا لك.
1: لا اكيد هو اكيد
0: عنصر غير مرغوب فيك من الجامعة ولا من المدرب ولا من الزملاء. أنا الحقيقة مع الجامعة كي ما تتكلمش في الموضوع هذا ومع صبري اللاموسي في التصريحات الكل ما حسبوه عليه فقط لا غير.
1: واضح طبعا.
3: لا وليد من حقه لاعب الكتاب عن روحه من حقه، لكن هو يرى روحه أنا مظلوم من حقه.
1: وليد خليل يقول لك الملاعب من حقه باش يدافع على روحه.
0: لا لا كي نبدا قدام الراية الوطنية ما نتكلم بعض قدامون ما نتكلمش قبل.
1: باهي.
0: هو ملاعب محترف لازم يعرف شنو معناتها الاحترام. نجم ملا بالمر خرج يتكلم. اخي بالمر خرج يتكلم ولا فودين خرج يتكلم.
3: ايه
0: الوليد هذا راهو. شكون هو قدام الوطنيين؟ شكون هو؟ طارق الاياب العقربي في اياماته مازال في الخطوه الاولانيه نتاعه.
3: بالطبيعه
0: بالكوره في التيران يحط كوره في الشبكه ويطلع المدرب صغير هذا شو نعرف.
1: باهي هي البوليميك ان شاء الله احنا خاطر ما تمنيناش تصير حاجه كما ذي قبل المونديال الحقيقه باش ما تفزتش الاجواء، لكن اكيد ان شاء الله الامور تمشي في اتجاه به. قبل ما نكمل مع المنتخب صحبيب تعيين زاد الدكتور فيصل الخشناوي اللي باش يكون موجود في المونديال طبيب المنتخب الحقيقة ما عندناش المعلومة واضحة اسكو باش يكون في المونديال فقط ما باش يكون هو طبيب المنتخب على طول، لكن التعيين نتاع فيصل خشناوي الحقيقة القاصد لأنه سبق له باش خدم في المنتخب قبل وخدم في النجم الساحلي، يعني ربما يعني فما شكون يقول تبديل السروج فيه راحة معناها.
2: هو مروان المثل اللي يقول ارضاء الناس غايه لا تدرك، حتى تجيبها مش واحد من المريخ رابش طلع فيها لذا معناها على الطبيب المنتخب معناها دوره معروف دوره شنو هو تاهيل اللاعبين معناها محافظ عليهم وتحضيرهم للمقابلات الاستحقاقات القادمه والاستحقاقات القويه وكل شيء، لذا مرحبا به ما عندناش حتى مشكله احنا كاكس ولا الشملي والا الخشناوي والا كلكسوا معناها باش يكون ما هو الا معناتها يعاون في المنتخب ما هو الا يجزم على المنتخب ما هو الا يحضرنا في اللاعبين تاعنا، لذا معناها زايد الكلام يقول لك مرحبا به باش يخدموا الوليدات باش يوقف عليهم، ونعرفوا احنا البوتنسيال نتاعو الطبيب هذايا كونه ممتاز معناتها وما فماش عليه حتى اختلاف، لذا معناها كل الولاءات وكل التجاذبات هذه كلها معناها زايد نقول لك.
1: واضح. خليل تعيين الدكتور فيصل خشناوي طبيب المنتخب كما قلنا ما نزلنا ما نعرفوش اسكو التعيين نتاعو على حد المونديال فقط ام يعني بصفه رسميه، لكن تعيين يعني كيفاش نجمو نحكيو عليه؟
3: لا وجه الاثنين نحن وليه معنا الحلقة المفقودة في المنتخب أنه المعلومة ما قد ماشي هو أكيد حسب ما سمعنا دكتور سؤال الشلمي يظهر لي أسباب صحية باش تخليه يغيب على
1: المونديال،
3: نتمنى له إن شاء الله الشفاء
1: إن شاء الله إن شاء الله.
3: نشوف الدكتور فيصل بشناوي معناه مش يغيب على المنتخب كبيرة مع المنتخب ولا مغير كبير كما النجم الساحلي، نتمنى أنه يكون معناه يحضر يقدم الإضافة في دورة معناها تحتاج جاهزية بدنية كبيرة تعامل جيد مع الإصابات ولا مع الإرهاق، ونتمنى التوفيق للمنتخب التونسي
1: إن شاء الله. به وليد تعيين دكتور فيصل خشناوي. وليد نعرفش كان وليد مازال
0: علاش لا تعزيز الاطار الطبي خد الدكتور الشاملي معناها برشا مهمات حتى في اللوجيستيك عنده دخل حتى في الدوريات راهو هذاك ما ينجموش يستغناو عليه خذها من عندي انا اما نقول لك انا اللي فما الدوريات ما ينجم يجيبهم كان هو وانت فما
1: واضح معلومة واضحة ما نزيدوش أكثر منك. مش لا بخاطر كان ريم تفضل يا ريم خاطر كان مش نكمل نحكي مع وليد باش تولي أمور أخرى معناها تولي أسرار.
0: لا ذاك عنصر لا يمكن استغناء عليه.
1: واضح واضح الكلام. طبعا احنا فقط حبينا ناخذ معلومة ربما أنه اسكو بشي خاطر نفرحوا احنا كما قلنا إذا كان يكون الإطار الطبي يعني موسع كل أمور أفضل. به صحيح قبل ما نكملوا مع المنتخب البوليميك زاد الجديدة يعني قبل كأس العالم يعني تقريبا مازالوا جماعتين تقريبا لقاو بوليميك كبير على أي حاجة حصير في المنتخب، بوليميك اللي صارت على صورة اللي تربص المنتخب الوطني التونسي في التمارين ابن صبري لموشي يانيس لموشي كان موجود في يعني في التربص، خرجت التصويرة وتكتبت الاستاتيوات وصارت حملة كبيرة برشا، ومن بعد تبين انه يانيس اللاموشي تم تعيينه معناها كمحلل اداء في المنتخب، النقطة هذه زاد عملت جدل كبير برشا.
2: ما فماش علاش مروان في جدل، هذا ناخب وطني جبناه عندنا ثقة فيه، الناس كل عندنا الناس كل رحبت بي او جي مروان، لكن بعد ما قضى عبطي القائمة اصبح كلام اخر واصبحت لا ما يصلحش ولا به وعليه كل واحد شنو كل واحد وميولاته، هذا ضد مصلحة المنتخب، هذا ضد مصلحة تونس، احنا جبنا الناخب هذا باش يهزلنا الوليدات بتاعنا اولاد معناها المنتخب ويعم بهم فما استحقاق قوي نحبوا يمثلنا يمثلوا تونس ونحبوا نشوفوا روزيتا بعد روزيتا نجم نحاسبوه نجم اكس معاه ولا جري خي مناش احنا فاش قاعدين نعملوا قاعدين نحبوا نوفروا له الظروف وكل تاع النجاح مروان هو قال نجم ننجح ونجم نعمل نجم كذا نحبوا نعلنا يقولوا الظروف وكل تاع النجاح ايه جاب ولده شنو يفرح وينجح
1: قضيه ظل مصالح في الرضا
2: معناها كلام ما عندوش حتى معنى مروان هو مناخب الوطني هو مسؤول على الستاف اللي معاه وهو في الاخر باش يتحاسب هو باش يسالوه هو
1: وان شاء الله ينجح. خليل هو على فكره تفاعل مع كلام صحبيب سالت الحقيقه وممكن عملت شويه اتصالات انه تبين انه يانيس اللاموشي معناه ماهوش جاي من باب المجامله عنده عنده الدبلومات نتاعو وعنده الشهاده نتاعو في مستوى على مستوى تحليل اداوي. وخليل تقريبا ماهيش بدعه على ما نتذكر ظهري انشيلوتي في ريال مدريد ابنه يخدم معاه زاد ظهري حاجه كيما هكا. معناها خليل ما نجموش معناها ندرجها في ضمن الفساد الرياضي او تضارب المصالح او معناها علاش صبري لاموش يفضل ولده وما جابش حد اخر. يعني خاصه انه المكتب الجامعي يقول لك ما نجمش نتدخل لاني اعطيت الحريه للمدرب باش يجيب الستاف نتاعو. هو اللي فهمته تقريبا خليل من الاتصال الهاتفي اللي عملته مع عضو في المكتب الجامعي هذا منذ قليل قبل انطلاق الحصه انه نصور من هنا الغدوه باش يهبط السي في نتاع ينيس اللاموشي على الصفحه الرسميه نتاع الجامعه درءا لكل الشكوك ولكل الاقاويل. لا بالنسبه لي راني مانيش متبني الخبر يعني خذيت يعني نقلت الخبر كيما سمعته يعني من مصدر في المكتب الجامعي. سألت حكيت معاه في خصوص الصورة دي قال لي راهو الطفل معناها ماهوش جاي معناها في إطار عائلي راهو عنده الشهيد نتاعو متحصل على شهيد في تحليل الأداء يعني وممكن
3: هو اسمع هو مروان الجدري راهو مش على أي قائمة ولا أي اختيارات. هم نعرف شكون في الكورة من بعض المدرب والجامعة ما نعرفش شيء وقت المسائلة ووقت المحاسبة. أنا بلا حاجة على الجدل هذا يصير في أي قائمة وبين احنا متعودين على الجدل هذا مش
1: واضح. باهي وليد
0: المشكلة اللي هو ما قالوش عملوش كوميونيكي وما قالوش أنا اللي طرف عني تاع المنتخب طعم بالسيد هذا كما قلت انت راهي مش بدعه ولد انشيلوتي يخدم معاه عنده توا اكثر من 10 سنين لا وين يمشي في البرازيل خذا فريق وحده ماهيش بدعه لكن طاب الغيب ويعني يعرف البوليميكا اللي باش تصير في تونس اذا عنده ثقه في
1: الكومبيتونس نتاعو
0: طيب اللي جابه معناها احنا في تونس تعطينا حكايه تعرف انت صبري لما مشي بالجراية اللي جابها والشروط اللي تشرطت عليه باش يخلصها اوندينار ومش بالتوريز ماذا صبري عمل برشا تنازلات باش خلى المنتخب التونسي وقت اللي هو ينجم يغني من يحبه فما نقعدوش احنا نحدوا في الجوانب هذه ومحلل الاداء ينجم يكون حتى يجيبوا معناتها بتاع الرمزي يجيبوا بتاع الرمزي شنو المشكل معناها ويلو مال ما فهمتش انا معناها يعني علاش ديما نلوجوا ميديا 14 ونلوجوا في حكايات وهاو القائمه ملعوب فيها شنو ما يعيط لكش الجوار من جمعيتك واللي مدرب به وعليه خويا نقفوا مع الراجل راجل عنده لا كومبيتونس وعنده الاكسبيريونس وفين نعاود لك اللي يتكلم الكل اللي فيهم واحد عنده درج كرة متاع صبر اللموش خليهم ان العباد تخدم على رواحها وبعد
1: نتحاسب واضح واضح طبعا تقعد معي وليد خليل طبعا مش خليل كلمة ختام طبعا في ختام المداخلة متاعك معنا
3: معنا كما حكيت لكل قائمة لا يتخلق يزالك في قائمة اختيارات لما تكونش معنا محل رباط جميع عائلة في القائمة الأولى حسب القائمة لا تتكلم احنا ثم رباط فهم قائمة هذه قائمة ممتية هذه أكيد أنه جماهير لندية معنا كل جمهور بشكوز مع اللاعب نتاعهم أشتغل مع الموارد المالية هذه وأنه الجماهير يقف على اللاعبين أكثر من المسؤولين اللي هم يصرفون عموما أنه المنتخب معنا على الاقتراب ساعة الحاسم أنه يكون التحضيرات تكون في مستوى أنا صدر اللي موش اللي تعطاته كانت بلونش أنا يؤكد السمعة والثقة اللي تعطاته إن شاء الله المنتخب الفرنسي يقدم معنا دورة ممتازة كنا نعرف ثلاثة محافلات سعاد كنا نعرف هم مش تكون سهلة معنا الإصلاح مش تكون مثل يوم وليلة لكن نتمنى أن المنتخب يكون معنا في قمة العطاء حاجه اخرى وقت اللي نحكوا على معناها على فيما يليس الحكومه وحكايه المحتوى لبعض الاختيارات. انا ودينا نحكوا على التواصل المكتب الجامعي وسيد الاعلام ومتواصل معناها من الشارع العام الرياضي. وانا وقت نحكي لك راه قايمات تاع منتخبات شوفان معناها ما تتشرش. كنت صراحه علاش انا نتسائل نحسن الحظ البارح تارك الجامعه ولا تهضر انا في برامج منتخبات شوفان ولا تتفاعل شويه هذا مهم جدا. انا ما ناخذ الثقه اللي دينا نسمع فيه من الاعضاء الجماعيين ان شاء الله يتواصل شيء هذا وان شاء الله المنتخب التونسي يكون في
1: ان شاء الله. ان شاء الله مشكور خليل مره اخرى على تواجدك معنا. طبعا زميلنا الصحفي في جريده الصحافه خليل بالحاج علي مشكور مره اخرى. وليد وسحبيب طبعا تقعدوا معنا فاصل قصير باش نرجعوا نحكيوا على زوج مباريات نصف نهائي كاس تونس لكره القدم باش نحكيوا على الترجي. طبعا كما قلنا يلعب اليوم مباراه مهمه مع مدرب قديم جديد بركوني باش نرجعوا نحكيوا عليه زاد ارقامه مع الترجي.

0: مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم طبعا في استاد المفاهيم. مرحبا مرحبا بكم الناس الكل. طبعا ريم كانت مغشتني الحقيقه صاحبي، نضاف في الاوفر
1: ريم متغشش،
0: نكملوا في الديريكت صاحبي، مسالش نكملوا في اللايف. على كل حال مرحبا بكم مره اخرى كما قلنا في استاد المفاهيم، باش نكملوا معكم الجزء الثاني من الحصه، باش نحكيوا على نصف نهائي كاس تونس لكره القدم. نذكر ماضي 3:30 النادي الصفاقسي ترجي الجرجيسي، شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، زوج مباريات طبعا باش نحكيو فيهم ونحكيو ما قبل المباريات. صاحبي مرحبا بك مره اخرى.
1: مرحبا مروان.
0: وليد بن حاحه مرحبا.
2: مرحبا مروان.
0: مرحبا. صاحبي زوج مقابلات، هات نبداو بالمقابله الاولى، وطبعا هي مقابله الترجي الجرجيسي ومضيفه النادي الصفاقسي. زوج فرق وصلوا للدمي فينال، مش اول مره نقوم في نصف نهائي الكاس، يعني عندهم خبره. المقابله كيفاش نجم نشوفها، خاصه كما قال وليد بكري مع الانتعاشه نتاع نادي الصفاقسي، الفريق اللي قدم بطوله محترمه. تقريبا الهدف تو نتاع نادي الصفاقسي اصبح الكاس تونس.
1: ما في شك مروان، هذه معناتها الفرق اللي مازالت في الباركور توا، هذه الفرصه الاخيره عندهم باش ينجموا يريكوبيريو الموسم، وخاصه معناها من غير ما نقدروا طبعا، خاصه الترجي التونسي اللي ضاعت منه البطوله، الفا تو فير باش معناتها في نطاق الرياضه بيان سور. اليوم مقابله بين زوز فرق معناها متقاربين على المستوى فنيا، متقاربين مروان، زوز فرق عايدين بقوة، خاصة النادي الصفاقسي مروان شفنا كيفاش بدا الباركور نتاع البطولة، معناها تو الوضعية نتاعو معناها مريحة جدا، الوضعية نتاعو معناها مشرفة، خاطر عائد من بعيد النادي الصفاقسي الحقيقة. اليوم النادي الصفاقسي يحب يبرهن كونه معناتها الصحوة نتاعو، يحب يبرهن كونه معناتها يكمل الموسم نتاعو معناها لأحسن ما يكون، معناها بضم الكاس ليه، معناتها مش ضمه معناها ما عندوش حاجة أخرى هو، لكن باش كيفاش ياخذ الكأس هذيا، باش تكون معناتها التتويج للمجهودات، تتويج للنتائج الكبيرة، تتويج للتضحيات، تتويج للخدمة الكبيرة اللي خدم فيها محمد كوكي الحقيقة. محمد كوكي ممرن محترم وبرهن انه من احسن المدربين معناها على الساحة الوطنية مروان، وساسيفوا معناها كل معناها كل موسم يظهر لنا معناتها البوتنسيال نتاعو، يظهر لنا معناتها القيمة الفنية نتاعو، الفني هذا الحقيقة فني محترم ومحترم جدا، عمل رجع ليكيليبر ورجع الاسم النادي الصفاقسي، ورجع حتى ستيل دو جو مروان، النادي الصفاقسي تحسن برشا على مستوى ستيل دو جو نتاعو، قبل كان الفرجة سبيكتاكل عند النادي الصفاقسي، ابار سا معناها الفرق كلها ترجع نتائج، كان النادي الصفاقسي معناها يفرج الجماهير، يمتعهم كورة، لكن على مستوى اللي تيكتر معناها ما تمشيش معاه بالكدا، اليوم ان شاء الله معناها دورينا فون يولي مانيار وتيتروات بالنسبة للنادي الصفاقسي. الثلج الجرجيس الحقيقة دانيال مو كيف معناها، شوف الباركور الاخرانيه نتاع الكاس نتاعو، معناتها استفاقه كبيره ترجيزي، اصرت مو رخ ترجيزي، لكن عاد بقوه الباركور نتاعو في الكاس معناها ياكد الكلام نتاعي. مقابله باش تكون متوازنه برشا، مقابله باش تكون فيها برشا كوره، فيها برشا باش تلعب على ديتاي صغيره مروان، خاطر الفرق تقريبا قلت لك متشبثين بالكاس، متشبثين انهم يلعبوا الفينال، على خاطر على 80 مينوت مهما كان معناها المنافس نتاعهم 80 مينوت نجم يصير كل شيء، معناتها المقابله باش تكون معناتها ممتازه فن فرجويا وفنيا، لكن باش تكون معناتها النتيجه صعيبه برشا على الفريق هذا ولا هذا، خاطر باش تعب على ديتاي صغيره باش يسجل، يمكن هو باش يكون اقرب للترجي على الدور الثاني.
0: نمشي لوليد، وليد نحكي على المقابله الاولى، مقابله النادي الصفاقسي ترجي الجرجيسي.
2: هي الحقيقة الغلط مسلط على السياسات أكثر من ترجي الجرجيس، هي السياسات حتى تاريخيا معناتها مطالبة باش تكون موجودة في الستاديوم، لكن ترجي الجرجيس الحقيقة لعب مقابلات الكاس الكل بروح كبيرة، جاب انتصارات من خارج جرجيس ضد فرق محترمة كيما الاتحاد المنافسين، يعني جرجيس اليوم رانا فاردر توتا جميل، يعني عندها لي مويان باش تقلق سياسات مليح مليح، والحقيقة معناها كما كان يحكي سي الحبيب على الكوكي افيك لي مويان دو بور. والحقيقه هذا فما مشاكل ماديه كبيره من الحبيب، عندهم 3 أو 4 شهور مش خالصين وذاك، فمعناها الكوكي عرف يتحكم في الجروب نتاعو وعامل نتائج ممتازه وممتازه جدا. ان شاء الله خويا نخليوه يكمل يخدم تو نشوفوا السياسات اللي عم الجهه تلعب على الجهات الكل.
0: صاحبي نسيو المقابله الثانيه هي مقابله شباب عمران والترجي الرياضي التونسي. المقابله هذه الحقيقه كبرت شويه قبل ما تبدا، تصريحات تصريحات مضادة. هات نحكي مساع فنية على المقابلة، زوج فرق ما عندهمش برشا من اللي يتقابلوا مع بعضهم في البطولة يعني، وتوا باش يتجدد التنافس مرة أخرى في مسابقة الكاس في موسم تاريخي لشباب عمران، لأنه يعني أول مرة في تاريخه الفريق يلقى نفسه في نصف نهائي الكاس.
1: صحيح مروان، ما نجموش نقارنوا بين المقابلة هذه تاع الكاس ومقابلة الفرت تاع البطولة. مروان مقابلة البطولة كانت ما فماش حتى ضغط على الترجي العمراني، كان الضغط كله على الترجي التونسي، كان مطالب بالنتيجة كود كود الترجي التونسي بحكم الفارق الكبير الصغير كان بينه وبين النادي الفرقي، فما زال فما الاسبوار باش الترجي التونسي يرجع في البطولة ومعناه وينال البطولة. لكن معناها اللي خلى المقابلة صعيبة وكان الترجي التونسي يتصاب هدف مقابل صفر، معناها بصعوبة كبيرة معناها يوريك الضغط ما فماش، يلعبوا أليز برشا لاعبي شبكة العمران، ما فماش خوف ما فماش رهبة من النتيجة. اليوم حاجة أخرى، اليوم مقابل كاس نصف النهائي فما أوبجيكتيف لشبكة العمران هي الوصول للنهائي، في معناها أول مرة في تاريخه، يمكن
0: أول مرة
1: في تاريخه ولا يخليه معناها لي زامبيسيون تاع كبار باش يكون أكثر شراسة، باش يكون أكثر عطاء سيرتانا، باش يحاول يلعب على النقاط.

0: عنده فافور فافوري برشا على شبه العمران، لا تنسى تقعد ديما مقابله كاس بالشهر نتاعها هي مثلا في الاخر النتيجه تنجم تكون الفريق الاقل معناها
1: درجه. مش بالضروره الفريق باش يلعب اكثر بشيء اكيد هو كما قلنا مباريات ماضي 3:30 في طيب المهيري النادي الذي ساقسي ترجي الجرجيسي وليد المنصري ايمن اسماعيل عمر الرياحي الحكم الرابع حسام بن ساسي وحكم حكم الفار باش يكون مجدي بلاغه وحكم مساعد زياد الضويوي. بالنسبه للمباراه الثانيه في شادلي زويتن شباب العمران الترجي حسني الليلي حكم اول مروان سعد ورمزي بن فرج زوج حكام مساعدين حمزه جعيد حكم رابع وهيثم تربنسي حكم الفار وسام بوغطاس باش يكون حكم مساعد في الفار. وليد فنيا كيفاش نجموا نحكيوا على مباراه شباب العمران والترجي خاصه كما قلنا ما عندهمش برشا من اللي تقابلوا مع بعضهم في البطوله، مقابله كانت حماسيه في البطوله وكانت صعيبه على الترجي والترجي كان فاز بهدف لصفر. اليوم باش يتجدد التنافس لكن في اطار اخر نصف نهائي الكاس.
2: كما حكيت سي الحبيب يعني الكونتكس يفرق والمدرب يفرق الحقيقه. بوميل ملي استلم مقاليد الامور في الترجي بلغتنا احنا دخلها في حيط اسمها بلان تكتيك، هذا على الاقل مدرب ما يتفلسفش كله لاعب في دراسته قاعد يلعب واللي يستاهل هو اللي قاعد يلعب. فما افكار بلوز وما واضحه خاطر اللي سيركي قاعدين يتعاودوا هما بيدهم. مانيش نقول لك الترجي في افضل الحالات الفنيه لا مش صحيح، لكن خير من البريود اللي لعبت فيها مقابله العمران. فنيا كما قال سي الحبيب معناتها ترجي ملعبيتها فوق قيمه فنيه لعبيت شبيبه العمران. إذا كان فما ضغط اليوم على شبيبة راهو طلبوا عبد السلام بوحوش على جوري. أنا نعرف الكورة تتلعب في الميدان 90 دقيقة واللي يربح صحاري. بالحق لازم المسؤولين يطلعوا شوية في المستوى. خويا الكورة راهي في التيران. ديك لي ديكلاراسيون هذوما اللي شفتهم كان في تونس أنا بالأسلوب هذا.
1: واضح به. وليد هو بالنسبه للمدرب طبعا بركوني لانه جماهير ترجي الحقيقه سمعنا برشا كلام ممكن مش كلها صحيح جماهير ترجي، لكن فما شكون يقول انه معلش الترجي يلوج على مدرب جديد في الموسم القادم. وقت اللي نجاحات المدرب هذا تقريبا نقولوا احنا 6 مباريات الاولى اللي خاضهم يعني مع الترجي يعني كان انتصر فيهم الكل يعني 6 فوز 13 هدف كان سجلهم مستقبل هدف فقط يعني في 6 مباريات اولى كان خاضها مع الترجي. يعني هل انه فعلا ينجم يمشي ينجم يكون توجه الاداره نتاع الترجي ماشي نحو الابقاء على المدرب هذا في الموسم الجديد ام انه الترجي باش يلوج على مدرب اخر؟
2: هذا من ملفات الحارقه اللي على بيروتي نائب الرئيس الجديد ولو انه في ستاتيو ليسبيرونس راهو قانون اساسي ما فيهش بوست نائب رئيس. في رئيس 11 عضو. بريف ان شاء الله مبروك على شكري. وكنا احنا اللي الوحيدين
1: بالضبط اللي حكينا على
2: وسمينا معناها بالاسماء. هذا واحد من 20 خاطر شكري ما ينجمش يعمل كل شيء وحده. اذا عنده ان بروجي سبورتيف راهو يزمو ارضيه للبروجي هذا يزمو مساندين ومساعدين وناس عندهم لا كومبيتونس خاطر الثوره في الاسبيرون من نقطه الفقرة مش شبان وانت طالع. اليوم الترجي ولا تلعب تشامبيونز ليغ بسبعة اجانب واربعة من الاتحاد المونستيري ولا خمسة تجدهم بشير سامحني ونفس الايام تاع الاسبيرون العباد اللي تقول شبيه الترجي ولا تكاي راهي الترجي دابيتيود 7-8 ولادها من الكاج وانت طالع فهمت وثلاثة يتروجي جرون ماكس فهمت اليوم ولا نامبورتي نجم يلبس مريول الترجي اي واحد يلعب في بطولة تونس مركزون ولا ينجم يلعب في الترجي واي مدرب قادر يدرب الترجي الرياضي. الترجي ولد في الموسم تجيب في 3 مدربين يعني فوضى عارمه. بالنسبه لرئيس فرع جديد معناها ديما نعاودها يمد يدين للناس الكل الناس اللي عندها الكومبيتونس سينو راهو

0: مسؤوليته كبيره قدام الجمهور. ما يلزموش يكون فيترينا الجمهور ماهوش باش يسامح. الناس كل اعطت فيه ثقه واولهم رئيس النادي، فهو يلزم يكون معناتها قد اللحظه هذه، وما يلزموش ينسى الطريقه الاخيره اللي كان متواجد بها في الاستيراد وكيفاش هو غادر الاستيراد. اليوم عنده فرصه ريالمون باش يلم الناس الكل من جميع المستويات وفي جميع الميادين. اليوم اولاد الاستيراد اللي نجموا يضيفوا للترجي. بالنسبه لمقابله اليوم نرجع لك ولا سؤالك على الباركوني. انا اللي الحاجه اللي عجبتني فيه كونه ينتجري في الجون ولاد البارك. اكاو هذوما معناه الوحيد اللي يعمل قاعد في الشيء هذا.
1: مع هو طلعوا ملاعبين جدد ما كناش نعرفوهم اول الموسم.
0: اي كيما الحميدي وضو، لا نحن نعرفوه.
1: لا معناها نحكي لك ما كانوش موجودين في التركيبه نتاع الخيارات نتاع المدربين.
0: صحيح كلامك صحيح، لسبب او لاخر ما كانوش موجودين، مش خاطر هما ما عندهمش بلاك كيما قصي مع الشعب.
1: فين شكون سجل اهداف يعني؟
0: اي لا هما كانوا معناتها يستناو في فرصه. هذا السيد هذا اعطاها لهم. يعني اذا الترجي ماشيه باش تمشي للموضوع الاديان والهويه نتاع الاسبيرونس اللي تفقدت في الخمس ست سنوات الاخيره، علاش لا؟ معناها سورتو هو عنده فكره كامله على المجموعه ويعرف البطوله نتاعنا. تدعيم من الاطار الفني هذا مما لا شك فيه، خاطر باركوني معناتها ثلاثة تشوف شكون المساعدين نتاعو، لازم يكونوا معناتها ذا كاليبر باش ينجموا يعاونوه وينجموا يقدموا له الإضافة، خاصة على مستوى قراءة المنافسين. الحقيقة معناها شوف موضوع مدرب، أنا نتصور دي سي فان سيزون وقت يحط ملفات الحارقه الكل بما فيهم معناتها ال 11 مترونجي هذوما اللي ما فيهمش من با زوج جوارات اللي ينجموا يقدموا الاضافه للترجي، ومن بعد نجيو موضوع المدرب والفوضى اللي صايره في الشبان وشكون قاعد يدرب في الشبان. شانتي كبير شانتي كبير.
1: هو اكيد شانتي ضايط ونجم نحكيو عليه في قدم المواعيد ان شاء الله. صاحبي هنا كي تلقى انت مدرب قدامك تحطه بروفيسور يعمل نتائج ايجابيه، علاش تقعد تلوج في مدربين معناها باش يجيوك؟ ربما لانه هو مثلا وقت اللي تنحى ماهر كنزاري كان هو باركوني كان معناها درب
2: موجود
1: ودرب وانتصر ما انهزمش وما تعادلش. الترجي جابت بومير ما نجحش بومير رجع يعني هل انه فما امكانيه انه يتم الاعتماد عليه ويتم تثبيته الى نهايه معناها الى الموسم الجديد؟ يعني في الترجي خاصه كما قلنا مش سهل انك تلقى مدرب ينتقلي مع الفريق. يعني شفنا يعني الاختيارات، بومير جاب امتيازات ماليه كبيره برشا، جاب اعلاميه كبيره برشا، سمعنا عليه برشا كلام، في الاخر تقريبا ما عمل حتى شيء، رجع الترجي الى الوراء. وسمعناه في تصريح يعني الاسبوع الماضي، الحقيقه ان لم تستحي فقل ما شئت. يعني قال لك الهيئه المديره نتاع الترجي اجبرتني باش نستقيل وانا عملت نتائج ايجابيه مع الفريق وبدلت وجه الفريق ويكفي اني انتصرت ذهابا ونيابا على فريق الاهلي المصري. تحب نذكر سي بوميل انه الاهلي المصري راهو في بطوله مصر ما هزش الدوري وما ترشحش حتى رابطة الابطال. يعني الاهلي في أسوأ حالاته، معناها ما تنجمش انت تخسر البطوله في تونس وتتكلم على الفوز على الاهلي ذهاب ونياب.
2: هو مروان يحكي على نتائج ايجابيه، بومال يحكي عمل نتائج ايجابيه، الامور مش المعلومه مش وصلت له، مش شكون قادر يدرب
1: هذا هو ممكن التفسير الوحيد.
2: ما وصلوش المعلومه مروان. بالنسبة معناها السؤال اللي يطرح مروان تو وليد بكريكا قال معناها التغيير شامل من الصغار للفوق. السيد يزيد المنصوري السيد
1: المدير الرياضي
2: هو معاود وكذا عطاو فيه الثقة يا وليد، ومازال الراجل باش يخدم على روحه وفرحانين به. معناها هو اللي وصل الترجي التونسي كستياسيون خايبة، هو اللي ضيع البطولة
0: الترجي
2: التونسي يا وليد.
0: أنا معاك إذا كان انت تشوف خاتو تاع ديسمبر اللي هو مسؤول عليه بنسبة 100% وتغيير مير كانزاري بوميل مسؤول عليه هو 100% وفي كونفيرونس دو بريس اللي قالوا الكلام هذا أنا اللي جبته وأنا اللي اخترته
1: وتحمل مسؤوليته وعندي ثقة فيه ثقة أصلاً
0: صحيح يعني إذا كان باش تبدأ تصلح هذا الأول يمشي على روحه مدير ريال هذا الأول يمشي على روحه هو اليوم عنده عقد يوفى آخر الموسم خدمته ظاهرة شمير اللي يخدمها والفشل الكبير شفناه معناتها بار رفيعة ليجور الاخرين اللي جاوا كل ما مش حاضرين وما نجموش يقدموا حتى إضافة معاك معناها أنا سي الحبيب في تقييمة
1: المنصور
0: يزيد المنصوري معاك
2: معناتها هو تو متواجد يكمل في السيزون برا خاطر يمكن
0: لا لا انا ما نعرفش
1: ممكن يكون مع نهاية العقد نتاعو ممكن
0: انا نحكي لك سي الحبيب قلت لك اذا باش تبدا تصلح الاولاني اللي يمشي على روحه هو السيد هذاك
2: هو مربوط به كل شيء النتائج تاع الاسبيرونس كل كان هو اللي يتحمل المسؤولية
0: التباع
2: بركوني الحقيقة مروان مثلا ستة مقابلات ستة انتصارات مسجل 13 هدف معناها سينشوز ايديال من احسن ما فما معناتها المرة فاتت زاد قبل بوميل كان شد كان عمل مقابلات كبيرة مانيش عارف يعني المدير الرياضي او العين الفنية تاع الترجي ديما نرجع نقولوا العين الفنية اي كومبري المدير الرياضي اللاعبين معناها نورمال فما كوميتي نتاع اللاعبين القدوم تاع الترجي التونسي ما يتدخلوا في حد شيء هما يعطيوا يبديوا ارائهم وكاهو راهو معناها راهو فاقوا بالفني هذا البركوني اللي معناها تقريبا انسان جدي انسان خدام وفيسع ريكوبيرا ترجي التونسي دخل الدود صحيح مروان دخلت بعضها وما عادش ما عادش ما عادش فمك الثقه الزايده في ترجي التونسي ما عادش فمك معناها
0: بس الحبيب شنو الثقه بك كي تدخل الجوار ريكوبيتي في الاسبيرون يلقى قدام ولاد الاسبيرون يلقى شعلالي يلقى معز بن شريفية يلقى دالي بن رمضان معناتها الأديان موجودة هما جوز دورهم يدخلوه في الجروب يعلموش معناتها المريول هذاك اللي باش يلبسه اليوم عاشخوريا ال 11 جوار تاع الاسبيرون فيهم واحد برك والجمعي فيهم واحد برك
1: بن حميدة
0: بن حميدة
1: طبعا نزيدوهم من ميش
0: نزيدوهم من ميش عام كامل مش ترجي اللي طلع مش ترجي ما تنجمش تجيب جوارات من جمعيات من سنتين يلعبوا على مرتبة ثالثة أو مرتبة رابعة أو مرتبة ثانية وتقول له يجي هز لي بطولة وهز لي تشامبيونز ليغ ما تنجمش هذه الغلطة اللي وقع فيها الاستيراد همشة التكوين همشة أولاد البارك الناس الكل معناتها تلهيت بالريتمونات اللي هي بملايين الملايين وكان مشي ربحهم اللي جون شفنا احنا اليوم اربعة ولا خمسة ملعبية دي جون تعطاو الاضافة مع باركوني فعليش قلت لك ثورة كبيرة في الاسبيرانس يلزمها تقع وراه شوف العلم ونور شفت الطبيب نتاع النادي الافريقي شفت المستوى العلمي عمرك شي سمعت معناتها في ديكلاراسيون مال بلاسي شفت الخدمة اللي كشبان يخدم فيها شاري أكثر من 43 جوار انتقاهم من كامل تراب الجمهورية ديز انترناسيونو عشقول ما تردوا لك انا ميدي الفريق البارح ما هزتش البطولة النخبة صدفة ولا هزت بطولة الجينيور صدفة
1: الجينيور زدائية بسطة
0: ما تردوا بينا ما نتا الفريقي فاتت وعرفت اللي البارك ينجم يطلع لها جوارات باقل تكاليف هاي كان ماشي فيه خاصة ذاك يا اخي انت توك تقارن ميزانية النادي الافريقي بميزانية الترجي شنو بعد نقول لك تزاحم فيك على دوبوار عمناه انت الاتحاد المونستيري قعدت معك للجولة قبل الاخيرة يا مش تعادلها مع المتلوي يا ما اخي تو شنو العباد الذاكرة نتاعها وين يلزم قتلة ثورة كاملة في الاسبيرون يلزم ترجع للاديان تاع الاسبيرون وارجع شوف الفينالات تاع تشامبيونز ليغ اللي لعبتهم الترجي.
1: شكون
0: في الفورماسيون؟
1: شكون في الفورماسيون بالضبط؟
0: من الاخر تفهم كل شيء.
1: بالضبط. هو اكيد كما قلنا وليد ان شاء الله في قادم المواعيد نحكيو فيه الموضوع باكثر تفاصيل خاصه على مستوى تكوين الشبان وتكوين القاعده في الترجي. صاحبي كان عندك ما تضيف على المدرب سينو؟ طبعا
2: متوقع بركوني معناها اللي عنده الاستحقاق تاع الكاس هذا اذا كان ينجح فيه نتصور باش يوصل مع الترجي
1: للتونس. طبعا اقتربنا تدريجيا من نهايه الحصه باش نسال سؤال صاحبي. نادي صفاقسي، نادي صفاقسي فما حديث الفتره هذه على انه نادي صفاقسي في حال بلوغه الدور النهائي لكاس تونس فانه فما نية لرفض خوض النهائي في ملعب رادس والمطالبة بخوض المباراة في ملعب محايد على اعتبار يقولوا انه ملعب رادس يعني ما يضمنش تكافؤ الفرص بين سواء الترجي او العمران ولا دي صفاقسي.
2: عنده الف حق. اني بور الديمارش هذايا نحيونا نحيونا شو الفينال فينال في رادس شو فينال نمشي الفريق نولي ضيف نكون مش نلعب ما عادش فما تكافؤ بالكامل كامل ديما الفينال فوميو يكون في مدينه محايده. ترانات عندنا برشا تبارك الله نشوفوا التران الاكثر اقرب للنور ونلعبوا فيه المقابلات الفئه خاصه المقابلات النهائيه مروان. وعنده الف حق نادي الصفاقسي كوني معاه.
1: وليد
0: والله انا تو سمعت معلومه ما عرفتش نعيش معكم في تونس وظلت ما غادرتش. الحبيب قال عندنا برشا تيرانات.
1: صاحبي بنام
2: مثلا وين مثلا واحد من تونس واحد من صفاقس يلعبوا في سوسه. سوسه فهمت اسمي انا فاسيلمون واحد من سوسه واحد من تونس تمشي يلعبوا في صفاقس.
0: هذيك تعملها من اول العام اما احنا تاريخيا من الاستقلال فيناليت كل لعبناهم في تونس.
1: باستثناء لعبنا في جربه
0: باستثناء مرتين ولا ثلاث
1: مرتين تقريبا لعبنا برا.
2: مش معقول يا وليد مش معقول راهو مش
0: معقول. اما ما تنجمش تبدل القانون اون بلان كومبيتيسيون
2: ليش في قران هو وليد مش قران
0: مش قران
2: يتبدل كل شيء راهو.
0: اسمعني يحبوا يلعبوا في الطيب المهيري ما نصورش درجه تقول لا راهو ما نصورش ترجي تركض باش تلعب طيب اليمين.
2: واحنا نرفضوا يا وليد احنا كراي عام رياضي نرفضوا زاد ما نحبوش
1: باش نذكروا الموضوع نتاع ترجي وليد واحنا تو اليوم بعد شويه باش تلعب نصف نهائي الكاس لكن مقابله الربع نهائي مع بعث بوحجله خلفت زاد برشا بوليميك والترجي قرر مقاضاه هيثم قيرات والطاقم التحكيم اللي معاه في الفار خاصه. في المقابل هيثم قيرات كان طلب من إدارة التحكيم في مراسلة كان وجه لإدارة التحكيم طلب الاطلاع على تسجيلات الفار بحضور أعضاء من المكتب الجامعي وخبير دولي وحتى الأطراف المداخلة يعني سواء ترجي ولا بعث وحجلة يعني الأمور كبرت أكثر وتقريبا كورتنا كانت قبل تحسن في المكاتب المسؤولين في الهياكل الرياضية توا ولا الظهري باش تحسن في في في المحاكم يعني خاصة هذه المباريات هذه مش أول قضية توا ترفع بها.
0: والحقيقة هيثم قيرات معناها كان من الأجدر من لجنة التحكيم تخليني نرتاح من علاش البوليميك الزايدة مالغري اللي أنا كونتر معناها البنازة اللي ولا لاباريسيون اللي عملها الناطق الرسمي تاع الترجي الرياضي. الحقيقة الترجي اللي نعرفها أنا هي تكرازي معناها الأدفيرتير نتاعها تربح ثلاثة تربح أربعة ما يتلوش على يدي وراه يخرج وكونفيرمي يخرج ما تنوش تعرف تعرف كنت مركز نحيلها بونت وتحط لك ثلاث هذيك تعرف معناها البكائيات اللي انا فيها تملق الرئيس النادي واختراع معناها موضوع وهمي او عدو وهمي نعلقوا عليه شماعه الفشل. هاني انا اسمعوني مليح انا مفشل الترجي الرياضي فشل ذريع حتى في الكوميونيكاسيون وراحش الترجي راهي ما تبكيش على ضربة جزاء الترجي ما تشكيش بحكم هذه الترجي اللي نعرفها انا وحيلها بوك تحط لك ثلاثة هذا شو نعرف هذا تحط كورة في الشبكة ومن بعد نشوفه تمشي لجنه التحكيم تتشكى من حكم ما كانش كوريكت باش ما توليش خبز يومي عادي
1: قضية عادية به صاحبيب موضوع
2: يعني صوت الوليد معناتها مش معقول ترجي معناها تدور في المليارات ويجيب في احسن لاعبين في تونس والبرة ولا يمشي تشكي بوحجلة الحقيقة ما يليقش ما يليقش حتى ولو بحكم زاد كيف كيف نورمال ترفع الحوايج هذه ترجي التونسي تلعب مع تلعب في البطولة ولا تلعب في الكوب خاصة مع الفرق كل احتراماتي لبوحجلة وغير بوحجلة مع الفرق كيف هيك نورمال معناتها تربح بسكور كبير ويكون احتفالية كانوا ترجي زارهم ومشي بحداهم وعملوا معه تصاور هذا هو مش نكمل الماتش نشكي بدابير
0: اسمعني يا حبيب البارح انا صدف سمعت يا مزعيك المناطقة الترجي كان ينجم يخرج يقول احنا السنة غلطنا وعملنا فشل ذريع وكنا نجمه نفيقوا بعضلاتنا ونانتيسيبي وإلى آخره وحيث نوعد الجماهير كوني توتاروفوار ودينا في دين بعضنا هناك فورا الاسبرانس والرئيس ونتي مش لجنة الحكماء تعمل بلاغ تقول تنادي جماهير الترجي بالوقوف وراء الرئيس الوقوف وراء الجماهير مش وراء الشخص خاطر الرئيس كيفو كلي قبله كلي قبله كلي قبله كلهم في خدمة الاسبيرانس ليش نعرف معناه ما شخصنوش الموضوع ما نردوش فشل في شخص والنجاح في شخص عندي انستيتيسيون كبيرة جمعية كبيرة عريقة 19-19 ما نخرجوش نحن نعملوا في بلاغات من نوع هذايا ما تشيش ترجي كبيرة كبيرة على البلاغات هذيا شنو الحالة هذه يا رب الله
1: واضح واضح طبعا وليد هو بالمناسبة التشكيلة طبعا متاع شبيبة العمران والترجي بالنسبة لمباراة اليوم ورقة المباراة طبعا شبيبة العمران منتصر الصيد بلال مقنم هارون الكوكي سمير همامي عمر الزواغي علي كشمير غيث بن حميدة محمد أمير بن عمر مصطفى سويسي وعدي بالحاج وبلال التواتي على بنك الاحتياط أسامة الحنزولي قبيل العثماني هيثم الخميسي فراس المهدواني صهيب العبدلي أنور الجبيني أيضا نلقى زيغوزي شيكوزي بيدي شيكوزي ومحمد العسكري وشاب الزغلاني الترجي مفهوه اليوم أمان الله مميش محمد بن علي حمزة الجلاسي ياسين مرياح نضال العيفي عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيعة شهاب الجبالي ينساس جاك ديارا وفلوريان دانو على بنك الاحتياط صدقي الدبشي إبراهيم كيتا الياس عرعار أمان الله الحميسي نقاو ايضا اقبلو خليل القنيشي محمد معز الحاج علي هيثم ضو واشرف الجبري طاقم التحكيم ذكر في مباراه اليوم حسني النايلي يساعدوه مروان سعد والحكم المساعد الثاني رمزي بن فرج الحكم الرابع حمزه اجعيد حكم الفار هيثم الترابلسي والحكم المساعد وسام بغطاس والحقيقه معلومه وليد فقط باش نقولها طبعا نخلي تعليق للسادة المستمعين إدارة أو لجنة التحكيم الحقيقة كانت تنزم تتحرى شوية أو تبعد شوية الضغط على زوج فرق لأنه واحد من الحكام اللي موجودين في ورقة المباراة هو سهر لأحد مسؤولي الترجي الحقيقة باش نبدأ واضحين معناها هنا لقدر الله لو كان تصير لهم أي خطأ ما نبش يصير برشا مشاكل يعني إدارة التحكيم كانت نجم تخرج من الموضوع هذا ما نصورش أنا ما عنديش فكرة يعني إدارة التحكيم على الحكام متاعها معناها ممكن حتى على مستوى العائلي على كل حال هي معلومة سقناها بكل مش بكل احتراز هي معلومة صحيحة لكن فقط أعطينا المعلومة باش تبدأ الأمور واضحة بالنسبة للناس الكل خليلك طبعا وليد كلمة الختام إذا كان عندك طبعا مضيف في ختام مداخلتك معنا
0: والله ان شاء الله كلنا توفيق للمنتخب وان شاء الله يعملوا لنا بيرفورمانس ونتائج على الاقل نجيبوا الاربع نقاط اللي جابوا جلال القادري في المشاركه الاخيره وان شاء الله زينا المنتخب ان شاء الله عيدكم مبروك
1: نيه خلينا وليك سبقنا وليد مشكور وليد ان شاء الله عيدك مبروك طبعا عيد مبروك للجميع طبعا قبل ما نكملوا الحصه عندنا اتصالات في الحقيقه وخر شويه اخر حصه نظرا ممكن يعني دسامه الماده الرياضيه خلينا نستنى شويه طبعا خليلك صاحبي باش تستقبل انت ضيفنا مساء الخير انت باش تشد بلاصتي كان ونشط
2: الو
3: الو عسلامة
2: هلا بخوي فيصل
3: حبيبي
2: شو احوالك يا اخوي فيصل
4: حميد مرحبا بك ومرحبا بك مروان
1: ومرحبا بك سي فاسل. مرحبا بك سي فاسل.
4: والتعطيلة هذه صنع فيها خير حسراش وكبت الحسن تاعكم ملاحظة من الأول للآخر. هو الحمد لله رب العالمين معناها شفت حصة دسيمة حصة محترمة محترمة جدا قالت فيها جميع الحقائق. ونقول أني بصراحة بين قوسين يوجد في الله ما يوجد في البحر. ولينا توا في هذا الزمن نتبع الإذاعات الجهوية ولا بين قوسين ما تحضرش كما نقول بنسبة مشاهدة كبيرة أنها مصداقيتها عالية وأنها كلامها صريح في يصب في مساحة الكرة التونسية. ربي يبارك فيك ويكون سعيد.
1: أكيد الحمد لله الحمد لله. طبعا سي فيصل نذكر هو طبعا مؤخرا تم انتخابك رئيس لبطولة الساحل لقدماء اللاعبين سوسة مستير المهدية طبعا وفما تقريبا اكتواليتي عملتوها انتوما يعني خليلك طبعا خلينا نحكيه شوية ساعة كيفاش جات الفكرة لتأطير الأنشطة تاع قدماء اللاعبين في إطار يعني يعني في إطار جمعية تقريبا تسمى هذه مدام يعني عبارة على بطولة كان تعطينا فكرة بالضبط تعطينا فكرة بالضبط يعني على الـ على الـ البدرة هذه.
4: سي مروان معك بتبيع فيصل شينان رئيس جمعية صداقة بالمقنين ورئيس بطولة الساحل لقدماء الرياضيين. سي مروان نحترموك ونعزوك ونجلوك. سي حبيب صديق وأخ وعضو مكرم ومن الناس اللي عاونتنا من الناس اللي دافعت مع رياضة القدماء ومن الناس اللي حضرت في برشا مقابلات وتشجع فينا منها كان التشجيع. بالنسبة لفكرة بطولة الساحل لقدماء الرياضيين هي بصراحة في مروان حلمة هي حلمة حلمناها الناس الكل. تسمية بطولة الساحل لقدماء الرياضيين سوسة المادية سوسة المادية المنافسية هو نظر لتقارب المساحة الجغرافية وإحنا جيران وإحنا عندنا عدد تقريبا 10 وقت مع 10 سنوات أنا وبعضنا. في الأسباب بتاع تكون بطولة الساحل لقدماء الرياضيين صدقني سي مروان سي حبيب فما مشهد رياضي في البطولة التونسية مشهد أقل ما يقال عليه مشهد قاتم من الهواة إلى المحترفة. تشوف نهار الحد ولا صوت في المقابلات ما تشوف كرة تشوف إلا العادات السيئة تشوف كان سلامات تشوف كان أعراض المقذوفات تشوف ما تشوفش كرة هيك ولا هذا علاش إحنا الليترو اللي كانوا الكرة اللي يحبوا يستمتعوا بالكرة كانوا مشاهدين ما قاوش غايتهم في بطولة التونسية كرة القدم. ارتقينا قلنا احنا شمينا ما نوش بطولة كيما البطولة اللي توا ترعشها الفرق الكبرى لكن البطولة دي بتقعد ودية بطولة تعرف تحابب بين جميع فرق الساحل. 18 فريق مشارك في البطولة هذه. عملنا المجلس عملنا الاجتماع التأسيسي في بنان وبالأغلبية اعطوني يعني ربي يبارك فيهم ومع احترامي لمدرسة جمعية القدماء بالساحل الكل اعطوا في ثقة ومن غير انتخابات قالوا سي فيصل انت يكون قوام قيدوم وانت معنا نعمل معاك وحنا عندنا في انت وربي كلنا الناس الكل الحمد لله رب العالمين. عملنا هيئة مولية كاملة سي مروان رئيس بطولة فيصل سليمان نائب رئيس فؤاد بن عمر مكارم المهدية سامح تقول لي إطار سامي في اليوني المنسق الرسمي على صدام لجنة التحكيم عندنا لجنة التأديب عندنا لجنة الروح الرياضية والبطولة هذه صدقنا في مروان توا عملنا 8 مقابلات راهي بإمكانياتنا الذاتية والشخصية على حساب صاحبنا على حساب فوزارنا أنا عاملين بونكيف عاملين نشاط متميز متميز جدا وأعطيه صورة ناصعة وصورة مليانة للكرة التونسية والقدماء الرياضيين في الساحل في تونس ككل ودليل على ذلك أنه أرسى أصدقائي من الأردن من المغرب من الجزائر من القطر الليبي أنه استحوا الفكرية هذه وقالوا لنا سي فيصل ربي كيفاش عملتوا هالبطولة هذه وكيفاش وصلتوا قلت احنا رانا على قناعات عندنا مجهود خاصة والحمد لله ماشيين توا في في في في إطار سليم أو عندنا منتخب الساحل سي مروان بين قوسين منتخب الساحل أو المقابلة منتخب الساحل هي تضم 18 لاعب 18 فريق مشاركين في البطولة هذه أو المقابلة عندنا 8 مع فريق غردية نابل بخضوع القناة الجنوبية بين قوسين كل الشكر كل الاحترام سيدي بن حمودة هو اللي عمل تغطية شاملة على المقابلة هذه وعلى الساحل وتعديت في القناة الجنوبية لو تسمح
1: مش أكيد أكيد أكيد مرحبا زملائنا أكيد
4: بصراحة روح معناها كيما نقولوا احنا معناها شاف حوايج ايجابيه وايجابيه جدا. قال اني مشيت حضرت في تظاهرات رياضيه نتاع كرة يد على مستوى الفريق القومي على مستوى ولا كرة قدم وتظاهرات فيها فرق كبرى. قال اني ماليش هالشغف هذا، ماليش هالنظام هذا، ماليش الحصاوة وحسن الاستقبال والروح الرياضيه في كرة الساحل. قلت احنا انا الغايه نتاعنا سي مروان هو 18 فريق عندنا، هو اسمع عندنا رفيده بيتراس عندنا ورقه صفراء، عندنا قانون كامل معناها عباره على بطوله رسميه لكن بصبغتها الوديه. في الاخير سي مروان بعد هي 18 مقابله مش نعملوا 36 مقابله واياب الاخر مش تختاروا باذن الله المهديه نزل المهديه باذن الله مش نعملوا الاختتام نتاع البطوله هذه اخر سنه 2026 لكن الاختتام كيف يكون سي مروان؟ سنكرم جميع الفرق على قدر المساواه عدا الفريق الذي تحصل على اقل صفر وحمر هذيك نسميها جيش الرياضية. لا عاد تكون رابح سي مروان، لا عاد تكون خاسر، لا تعني النتيجه في شيء. من بطولة الساحل القدماء الرياضيين احنا ديجا كبرنا واحنا توا عودنا الحنين سي مروان. علاش هي البترون في العالم اجمع؟ علاش هي هي امور نفسيه راهي معناها تقول في اخر شيء الفيتيرون هو الزمن الجميل. كل انسان راه يتوق للزمن الجميل، يتوق لذكرياته. احنا قدماء رياضيين معناها رجعنا لك الماضي الجميل، رجعنا كيفاش كنا كيفاش كنا نتولوا، كيفاش كنا نتلموا، كيفاش كنا نتقاربوا ونتعارفوا. والحمد لله الى حد الان معناها بطوله بصراحه تحضر باحترام جميع الفرق في الشمال في الجنوب حتى خارج البلاد التونسيه.
1: واضح صاحبي بكلمه كانت تتفاعل باش تتفاعل مع سي فيصل.
2: طبيعه ما نجمش ما نتفاعلش مع فيصل الحقيقه الشخص هذا معناها اخلاق عاليه جدا. فيصل امبيسيو حركي برشا ناشط برشا يحب كرة القدم يتنفس كرة القدم معناها معناها يعمل كل شيء باش يلم الرياضيين تو مبدئيا في الساحل مروان، لكن النظره نتاعه وطموحاته كل شيء باش ان شاء الله بوركوا با تعم على تونس كامله مروان ويصير فما جامعه ولا لا يا يا يا, يا فيصل
4: بتصديق لكلامك فما من الجنوب وفما في الشمال يحبوا يعملوا بطوله الساحل وفما شكون عنده فكره يحب يعمل بطوله قدماء الرياضيين على مستوى الجمهوريه التونسيه ككل.
2: ومطالبه بجامعه القدماء
4: بإشراف بجامعه تمثل القدماء الرياضيين.
1: هو الحقيقه جامعه صعب شويه صاحبي سي فيصل، ما يمكن يكون هيك
4: لا ولكن احنا جامعه في مهنيه تعليم مجاني.
1: لا احكيه لانه كل ما يتعلق
4: من حاجه تنظم قدماء رياضيه وتشجيع من الدوله ليس تشجيع.
1: لا هي شوف سي فيصل هي عمليه سهله
4: احنا قناعات احنا نشوف ارواحنا احنا نخدموا في الاستاد رانا كل جمعه سي مروان ما شاء الله راه كل جمعه عندنا 18 مقابله عندنا تكريم كل مقابله عندنا الاستاد البريفي معناها احنا قاعدين نوعا ما نشطوا في حاله اقتصاديه عشان نعمل فرد بريفي مش باش احنا لكن نحب صوت الشرف اقل شيء كلمه تشجيع.
1: تنجموا تعملوا سي فيصل رابطه
4: القدماء الرياضيين بصفه عامه
1: تنجموا تعملوا رابطه في اطار الجامعه التونسيه لكره القدم اي لا لانه كل ما يتعلق بالكره
4: القدم معناها هو نظلموا وزيد تعاونوا في البرمجه. ولو انه سي مروان بن قوسين سي حبيب يعرف سي مروان سي حبيب يعرفني برشا وانا نعرف سي حبيب ونحكي له كل شيء سي حبيب صراحه. راهو عندي فرق من الجزائر من ليبيا من الاردن انا بحب يلعبوا ضد منتخب الساحل وفرق راهي معروفه على مستوى معروف مثال اهلي بنغازي اهلي طرابلس على شكل بتوليه هذه ليبيا عندي فرق الجزائر وفما مقابله فما امكانيه مش في تركيا سمح لي عندنا سي هيثم العمر رئيس جمهورة الساحل عنده علاقة كبيرة في هو رجل أعمال وعنده معناها برشا معناها اقترح علينا مقابلة وخلينا كون من فريق تركي معناها نحبوا نشعوا نحبوا حاجة جديدة للقدماء الرياضيين نحبوا نبرزوا على مستوى الإيجابي وهذا الغاية منه سي مروان صدقني شو ما في تعب سي مروان احنا رانا مجالي فاكسيني رانا كبار ما شاء الله رانا فينا الطب فينا المحامين فينا المعلمين فينا جميع الشرائح رانا احنا النادي الا بك التعارف بالاخي بالروح الرياضية الرياضيه لا اكثر ولا اقل. هذاك الهدف نتاع قدماء الرياضيين ما عندناش معناش نربح ولا مش نخسر ما عندناش. ثم مش هنلعبوا ضد منتخب الساحل قريبا مش يكون ضد مساق المرسى ضد السفاقسي ضد الفرقه الطاهره التونسي بالطبيعه الافريقي ثم برشا جمعيات ثم برامج دسمه لمنتخب الساحل ان شاء الله في القريب العاجل.
1: واضح سي فيصل واحنا باش نكونوا معاكم اكيد ونفهم جديد اكيد المجال مفتوح انكم تدخلوا معنا حتى على مستوى التغطيه نتاع الانستا. مرحبا بكم يعني في كل وقت مهما حتى مشكل يتم الترسيخ ان شاء الله مع صاحبي. مرحبا بكم سي فيصل. صاحبي كان عندك
2: حبيت نقول السيد هذا يا شخص بالله نقول عليه مروان ما جاش نوفي حقه بالحق مروان في حسن الضيافه في الاستقبال في المحبه اللي تراها في عينيه في حديثه في الحقيقه معناها لم قرب الناس لبعض
1: وذي الهدف نتاع الرياضه نتاع كره القدم اكيد.
2: الحقيقه برافو فيصل يعطيك الصحه يعطيك الف صحه
1: اكيد. سي فيصل خلي كلمه ختام سي فيصل. الو
4: سي مروان
1: نخلي لك كان عندك ما تختم طبعا سي فيصل.
4: في الختام اني يعني لساني اني يعني نشكر البرنامج هذا نشكر مؤدي البرنامج هذا اني يعني متابع وفي لهذه الاذاعه الرائعه. ثم برشا حوايج نحب نقولها على مستوى قدم الرياضيين وعلى مستوى كره القدم بصفه عامه. احنا ماشيين في ثنيه الساحه باذن الله. احنا رانا نعولوا على دعمكم وعلى تشجيعكم لنا وعلى محاولة نقول احنا معنا شوية إشهاد لهذه البطولة من طرف الإذاعات الموجودة في الساحل وترامونا كالخير وإن شاء الله. وحاجة أخرى بالنسبة في مروان إن شاء الله في قادم المقابلات ستكونون ضيف شرف بطبيعة في إحدى مقابلات نخبة الساحل. في مروان هذه دعوة خاصة وخاصة
1: إن شاء الله. مرحبا
4: تحديدا بصراحة بين قوسين أخي وصديقي أنك مرحبا بي في كل وقت مش نستدعوكم وإن شاء الله تلبيوا الطلب نتاعنا ومرحبا بكم في كل وقت.
1: مشكور سي فيصل مرة أخرى. طبعا نشكرك على المداخلة هذه وكما قلنا إن شاء الله باش نكونوا مواكبين للأنشطة نتاعكم في قادم المواعيد. نذكر ماضي ثلاثة مقابلات شباب عمران الترجي التونسي النادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي نصف نهائي كأس تونس. قبل ما ننهي أخبار زادة في المباشر وصلنا عماد بن يونس تقريبا بنسبة 90% باش يكون المدرب الجديد لمستقبل مرسى في الموسم الجديد. نعرفوا اللي عامر دربال تجربته انتهت مع مستقبل مرسى. فما اتفاق مبدئي صاحبي بين عماد بن يونس ومستقبل مرسى
2: معناها اضافه كبيره لمستقبل مرسى ولو انه عامر دربال عمل
1: يعني في الظروف هذيك الحقيقه ما تنجمش تعمل اكثر منه.
2: عماد بن يونس عنده اكزيجون عنده مطالب عنده يحب ينجح يحب يمشي لبعيد يحب يحقق نتائج كبيره ويمكن القيد ظل بتاعه في مستقبل مرسى. ربي نجحه ربي يوجهه خير.
1: اكيد ربي نجحه ربي يوجهه خير. مشكورين الناس الكل. نشكر طبعا وليد بن حاحه وخليل حاج علي اللي كانوا معنا موجودين في بدايه الحصة. سي حبيب مشكور. ريم قرمة نشكرها إذا كانت معنا في الجانب التقني للحصة. نشكر كل السادة المستمعين والسادة المتابعين الناس اللي تابعونا سواء على الأفام ولا على الديجيتال. هكا نكون وصلنا احنا لختام موعدنا من استاد لما فام. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
5: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شاكر طريق صفاقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية. حلول عملية لكل مشاكل النداء وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427 508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
6: Retour du programme sur votre radio. MFM. تسمع الموجه.

FM Tunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو MFM Tunisie، راديو MFM Tunisie، وعلى تيك توك راديو MFM.

0: أنا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش
2: أنا فاهم تسمع الموجة
3: أنا فاهم جام
4: جام.

0: après la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبه.
0: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio MFM.

أنا عيني ما قبلتش جمالك في الدنيا بحلها، ببعت لعنيكي تحيات، الرقة دي قلبت حسابات، تستاهلي أعيش لك وحياتي.

0: C'est la pause. C'est la pub.
1: جديد في المهدية شركة أديكولور ديكوراتيف بانت الإيطالية تفتتح قاعة عرض الدهانات والديكور بطريق الهادي شكر طريق سفيقس بشب. منتجات أديكولور الإيطالية منتوجات عالمية تقدم لكم أسرار الحرفة واللمسة النهائية، حلول عملية لكل مشاكل النداء، وللحصول على منزل راقي وجميل بجودة دهن عالية. لمزيد المعلومات وتقديم الحلول العملية والعلمية والمنتوجات الراقية والعالمية، الرجاء الاتصال على 26-076-156 أو 58-427-508 أو زيارة قاعة عرض الدهانات بشارع الهادي شاكر بالشبة.
0: توا الستة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في مهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.fmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تونس.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

تسمع الموجة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

www.tunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

FMTunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.